0: روسيا والصين حق النقد البيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. وكان المقترح الأمريكي يهدف إلى استمرار عمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بإيران لمدة جديدة بعد انتهاء المهلة الحالية في 26 من سبتمبر الحالي. وكانت موسكو وبكين قد عارضتا في وقت سابق خطوات مرتبطة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. حذر محققون تابعون للأمم المتحدة من أن المدنيين في إيران باتوا محاصرين بين قمع شديد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات وتداعيات الحرب التي اندلعت نهاية فبراير. وفي تقرير لها يعرض يوم الاثنين على مجلس حقوق الإنسان، خلصت البعثة إلى أن رد فعل طهران على التظاهرات التي شهدتها إيران الشتاء الماضي يمثل تصعيدا كبيرا مقارنة بما يحصل اليوم. وقالت منظمات غير حكومية إن حملة القمع العام الماضي أسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين المدنيين والطلاب. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن محاولات إيران للالتفاف على الحصار الأمريكي باتت تصطدم بجدار مسدود، فالطرق البرية البديلة التي كانت تعتمدها طهران تواجه الآن اختناقات حادة على حدود إيران مع دول الجوار بفعل العقوبات الأمريكية.
1: من إغلاق هرمز إلى شلل الحدود، إيران أمام اختبار اقتصادي قاس، ألف الشاحنات عالقة وبضائع تتلف، والبدائل التي رهنت عليها طهران للالتفاف على الحصار الأمريكي تتعثر تباها. الطرق البرية البديلة تواجه اختناقات حادة على الحدود مع دول الجوار. 3700 شاحنة عالقة على الجانب الإيراني من الحدود مع تركيا، وتأخيرات تصل إلى نحو 20 يوما. وعند المعبر الرئيسي مع باكستان تنتظر نحو 700 شاحنة، فيما لا يسمح بالعبور سوى لنحو 40 شاحنة. أما البقية فقد بدأ الانتظار الطويل يضرب البضائع فيها. أطنان من الفاكهة تعرضت للتلف، فيما لا تزال شحنات من خام الحديد والإسمنت والغاز المعبأ عالقة عند نقاط العبور إلى باكستان وأفغانستان. سائقون أكدوا أنهم يواجهون عقبات بيروقراطية متزايدة وتكاليف باهظة يعود جزء منها إلى إجراءات داخل إيران نفسها، وهو ما يزيد صعوبة تحويل التجارة من البحر إلى البر. وحتى البديل الجوي لا يبدو أفضل حال. شركات طيران خاضعة للعقوبات الأمريكية أعلنت تعليق رحلاتها بالتزامن مع عقوبات جديدة على شركات أخرى تتعامل معها. يأتي ذلك فيما تتكرر الاختناقات على الحدود الإيرانية مع تركيا والعراق وتركمانستان، لتتقلص بذلك منافذ التجارة التي تراهن عليها طهران لتجاوز تداعيات حصار هرمز. فمع تعثر الطرق البرية وتقلص الخيارات الجوية تبرز معركة إيران الحقيقية الآن، والسؤال ما البديل التالي لطرق برية وجوية أغلقت بابها بوجه طهران، وكيف سيتمكن اقتصادها من الصمود أكثر إذا استمر خنق التجارة وتراجع تدفق السلع.
0: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منصة إيرانية للعملات المشفرة يسيطر عليها رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني الخاضع للعقوبات. وجاءت الخطوة الأمريكية على خلفية اتهامات للمنصة بمعالجة المدفوعات التي تم تلقيها مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز. أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنح تأشيرات للوفد الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، مضيفا أن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، لكن عدد أفراد الوفد سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي. كما سيواجه الوفد الإيراني قيودا على تنقلاته وحظرا على شراء السلع الفاخرة وسواها من المنتجات من الأسواق الأمريكية. ولم تؤكد إيران حتى الآن أسماء المسؤولين الذين سيشاركون ضمن وفدها إلى نيويورك. قال دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استعادة الثقة بإيران تتطلب سنوات عديدة. أضاف في منتدى حواري في قمة الإعلام العربي في دبي أن دولة الإمارات دافعت وستدافع عن نفسها، وأنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار.
2: العلاقة شيء والثقة شيء آخر. الثقة في تقديري ستتطلب يعني سنوات عديدة، لأن في نهاية المطاف واجهنا عدوان إيراني كبير جدا، وكان من الواضح أن العدوان هذا مبيت، لم يكن حصيلة يعني قرار آني. دولة الإمارات دافعت عن نفسها وستدافع عن نفسها، لكن أيضا تمد يد صداقة تفتح باب الحوار.
0: واعتبر دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعد الأفضل بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لأنه أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج.
2: للرئيس بازشكيان تصريحات عديدة، لعلها الأفضل بين تصريحات كل المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الأزمة المستمرة، ولا بد أيضا من تقدير ذلك. هو أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج، وهو من أول من طالب بأن إيران تتوقف عن استهداف دول الخليج. لا بد أيضا من أن نقول بأن هذا صوت عاقل في وقت حقيقة يعني. في وقت أزمة، ولا بد أيضا من تقدير مثل هذا الصوت، لأن هذه الأصوات هي التي ستخرج المنطقة بالأزمة، سواء كانت هي صاحبة القرار الأول أو لم تكن صاحبة القرار الأول أو ما إلى ذلك.
0: نتحول مباشرة إلى الولايات المتحدة وهذه المواقف الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: وقد بقي لنا وقت كثير، ومنذ مدة وجيزة وقعت عددا من الأوامر التنفيذية بشأن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون على مدى سنوات عديدة وأحرزوا إنجازات وانتصارات متميزة لبلدنا، وخصوصا هؤلاء الذين كانوا صيادين، وكذلك في شهر أغسطس في نفتتح ما يزيد على 92 مليون فدانا من الحدائق.
4: من بعد ما استمعتوا لجولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية أستراليا، بحب أرجع أذكركم مستمعينا بالنسبة لما يقوم في ضباط خدمية الحماية بفيكتوريا حاليا بتسيير دوريات في بعض مراكز التسوق الأكثر ازدحام وعجقة في ملبن. فاليوم في جهود كبيرة عم بتقوم فيها الضباط خدمية الحماية مع الشرطة لتنفيذ دوريات منتظمة بأنحاء ملبن للتواجد دائما عند الحاجة لهم. حسب إفادة الشرطة، بينتقل هؤلاء الضباط بين المواقع للمساعدة بالحفاظ على سلامة أفراد المجتمع أثناء التسوق. لمعرفة المزيد قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني vic.gov.au/pso-program بتفويض من حكومة فيكتوريا ملبن. منتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع فاصل غنائي لفيروز على أنغام غنية أمس انتهينا. ذكركم بحالي طقسني لليوم، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 26، أما ملبن درجات الحرارة 22 درجة مئوية.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

0: بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمحطة الغنائية لأجمل الأصوات بالعالم العربي الفيروز وأيضا الفنان الراحل عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. منتابع نحن وياكم مستمعينا بين الأغاني الجديدة والقديمة والحفاظ على هالأصالة بالطرب. بحب أرجع أذكركم لحتى تكونوا تؤمير فئتكم وين ما بتكونوا تستمعوا وتستمتعوا بأجمل الأغاني والمنوعات. فيكم تنزلوا الأب على هواتفكم ولحتى أكيد تستمتعوا بسماع الأغاني الحلوة وال يعني طبعا المنطقات بشكل كتير جيد، خاصة تؤمية حريصة على اختيار الأغاني والمنوعات اللي بترضيكم وبتسعدكم. فهون نزلوا تؤمية جولد لتستمتعوا بأجمل الأغاني، وإذا كنتوا حابين كمان تتابعونا من خلال الأبليكيشن وتستمعوا لأهم الأخبار، لأنه في عنا طبعا التغطية الإخبارية الشاملة اللي بترافقكم على مدار كل ساعة وحتى بالدقيقة وين بيكون الخبر تؤمية بتكون موجودة لمتابعته وملاحقته. ففيكم تنزلوا تؤمية أستراليا كمان الأبليكيشن على هواتفكم. فخلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع الأخبار البارزي لليوم. ظاهر أنه الرئيس الأمريكي كمان حسب ما نقلت أكسيوس أنه ما رح يسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، ما راح يكون في أي انسحاب قبل نهاية العام. هذا الكلام والتصريح اللي كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا كمان اليوم ظاهر أنه احتكاك جديد مع روسيا، أمريكا على وشك إقامة قاعدة ببولندا. شو اللي عم بيصير اليوم حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ أنه بلاده عم تحقق تقدم نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية ببولندا بعد ما كشفت وارسو أنه عم تعمل محادثات مع واشنطن بهيدا الهدف. كتب ترامب على منصته تروث سوشيال أنه هيدا تقدم تحقق بفضل القيادة الجريئة لصديقه كارول نافروتسكي رئيس بولندا، والموقع رح يعلن قريبا جدا إذا ما تحققت هذه الخطوة. الرئيس البولندي بيقول كمان عبر منصة أكس بلاده مستعدة لمواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن بجدية ومسؤولية، والحكومة البولندية رح تبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل موقع ممكن لقاعدة الجيش الأمريكي. فهل رح يكون هيدا احتكاك جديد مع روسيا؟ وكيف رح ترد روسيا على هذه الخطوة؟ رح نتابع نحن وياكم اليوم ميزانية أوروبية كبيرة لشراء صواريخ وطائرات مسيرة لأوكرانيا. إذن حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دي لاين الخميس، كانت قالت أن الاتحاد الأوروبي راح يخصص 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. بتقول بمنشور أنه أجرت اتصال مع الرئيس الأوكراني ورح نصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. فهيدي الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي، يعني حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن دعم جديد وكبير لأوكرانيا اللي عم بتواجه روسيا اليوم بهيدي الحرب اللي ما بعرف متى ستنتهي. نعرف أنه تتذكروا بس كنت الحجي بفترة سابقة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الوضع الاقتصادي. هذه من أيمتان؟ من كم سنة؟ يعني من 4-5 سنوات لورا، أنه هالحرب اللي اندلعت من 4 سنوات، وكانوا دايما يتحججوا أنه الوضع الاقتصادي هون عنا بأستراليا تراجع بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. بعد سمعتوا شيء من هيدا الكلام؟ ما بطلنا نسمع هيدا الكلام أبدا. هلأ شو؟ هلأ يطلعوا لنا بإقفال مضيق هرمز يعني انعكاسات الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط هي أثرت علينا وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وكثير من المواد الانتاجية اللي كمان اليوم خاصة المواد البناء يلي ارتفعت بشكل كثير كبير. فخلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مزيد من أخبار هذا الصباح. والسؤال اللي اليوم طرحناه على المستمعين لكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا ويحكينا عن اليوم، قد عندكم ثقة أنه هذا المؤتمر المنعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني برعاية فرنسية أردنية مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لفرنسا، فأدي برأيكم أنه هيدا الدعم رح يعني كمان بشكل رح يدعم الجيش لحتى يقوم بالمهمات الصعبة، ليدعم الجيش بالمهمات الصعبة، حماية الحدود، نزع سلاح حزب الله وانتشاره على كافة الأراضي اللبنانية. فخليني اسمع رأيكم، قديش عندكم ثقة أنه هيدا المؤتمر رح تكون نتائجه إيجابية وهيدا الدعم الدولي للجيش اللبناني؟ فخليني اسمع أنتوا أراءكم حوله على 0296-333-0. ما بدي أنسى يعني كمان اليوم الخطة اللي وضعتها حكومة ألبانيزي على الخطة اللي وضعتها على سياستها سياسة الهجرة سياسة الهجرة. وما بدي أنسى يعني مبارح المشهد اللي شفناه، ما بعرف أنتوا حكموا الطلاب يلي نزلوا في المدن الأسترالية بسيدني بميلبن ببريسبن غرب أستراليا عم بينددوا بسياسة بولين هانسن وأيضا الشعارات والعبارات المسيئة والنابية اللي رفعوها بحق زعيمة ون نيشن. شو تعليقكم عليها؟ هل مفروض الطلاب ينزلوا للشارع ويحتجوا ويرفضوا ويشاركوا بالأمور السياسية والحزبية، أم برأيكم هيدا في أجندة لمشاركة الطلاب لأهداف معينة؟ خلينا نروح نحن وياكم لبريك، من بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: 2ME أستراليا.
4: QM.

معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا، رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع زميلنا نشأت لمتابعة تعليقات حول أهم الملفات والمواضيع المتعلقة إن كان بالشأن الأسترالي أو كمان ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، ويعني كمان ناخد رأي زميلنا نشأت بالنسبة لهالمؤتمر الداعم للجيش اللبناني في باريس اللي هو برعاية فرنسية أردنية. خليكم معنا على السماع برفقة توأمية أستراليا، منتوقف عن فاصل غنائي قصير ومنعود لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو.

0: عنا قربة الصيفية، خاصة على الويك اند رح يكون طقس صيفي بامتياز عنا بسيدني وبمل. رح نكمل احنا وياكم سوا مشوارنا من راديو توأمية أستراليا. مشاركتكم وتعليقاتكم أيضا على الهواء لمواضيع اليوم. معنا فريد من جيفر سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور
1: مدام كلود. بدنا نحكي اللي عندنا اليوم كمان.
0: يلا هيك لشوف.
1: عين التيني عندي بالضيحة نشفت وبحشتها ما كانش تعرف تطلع ماي. هلا بالنسبة لأستراليا وهي المظاهرات اللي بأستراليا، هذا انتصار لليسار واستغلال للطلاب. ومثل ما هو عمل رئيس الحكومة هاي المظاهرات ضد بولين هانسي، مفروض انه هي تدعي لأضربات لأسقاط الحكومة ووقف الهجرة وشيل الفساد من الدولة الأسترالية وين ما كان يكون. فإذا هي بتنجح بمظاهرة بيكون الفريق هي الأقوى.
0: نعم، خليك معنا فريد. يعني خلينا نسأل زميلة نشأت يعني كمان على التحركات الطلابية اللي كانت مبارح بمواجهة بولين هانسن واللي رفضين لسياستها، كيف بتشوف؟ أول شيء يسعد صباحك نشأت، يعطيك العافية.
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح ضيفك الكريم، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. الحقيقة المظاهرات يعني ظاهرة يعني ديمقراطية رائعة جدا. أنا أحب التظاهرات، بيكون يكون عن فيها هدف، وفيها هدف اجتماعي وهدف يكون يفيد البلد، وده شيء صحي والحقيقة نحصد عليه في كل مكان. ولكن مجرد ان هي تكون مظاهرات هيك عشوائية ملهاش هدف، يكون مقابلها مظاهرات تانية، انا بشوف الصندوق بيكون افضل اكتر من التظاهرات. التظاهرات ده هي يعني إثبات عضلات وكده، وممكن تكون تتبصر لها من هذه الناحية برضو إذا كان الهدف بتاعها يعني مش اجتماعي بعد. فنتمنى أن التظاهر شيء جميل جدا، يعني أنا بهني الناس اللي تظاهروا. أنا ما بشوف أن إحنا مش لازم تكون في مظاهرة يعني ضد مظاهرة وهيك، بشوف أنا صندوق الاقتراع هو بيكون أنا أحسن وسيلة للتعبير عن اللي جوه الإنسان.
0: برأيك أنه طلاب الجامعات أو طلاب المدارس مش مفروض يكون محلهم هو المقعد الدراسي ليهتموا بشؤون دراستهم ومستقبلهم؟
2: أنه طلاب الجامعات غير تلاميذ المدارس. طلاب الجامعات دائما المظاهرات وكل حاجة بتتحصل في من الجامعة، ده شيء من زمان. ولكن تلاميذ المدارس هي دي المشكلة الكبيرة. إزاي هم ينخرطوا؟ مين اللي بيخليهم ينخرطوا في هذه التظاهرات؟ يعني لا يجوز أبدا. فأكيد في حاجة كبيرة تخلي تلاميذ المدارس، التلميذ ده لسه تحت العمر، احنا نسميه تلميذ، احنا بنقول طالب بيكون طالب بقى جامعي، ففي فرق يعني بيكون تحت 18 فوق، حتى لا يحق له حتى التصويت. يعني تخيلي يعني يطلع عشان ما اعرفش انا ايه. في حاجات بتحصل، احنا في استراليا في مشاكل كبيرة. احنا عندنا في استراليا المخابرات الاسترالية احبطت 16 محاولة ارهابية. طيب، في استراليا
0: اكيد هيدا الموضوع رح نرجع نكمله، بس في فكرة بس حبيت تكملها معك نشأت. انا اول ما وصلنا لهيدا البلد، وبعرف انت كمان تتذكر يعني هاي الشيء، كنا نقول دايما المواطن الاسترالي اخر همه السياسي، كل اللي بيهمه انه تكون جيبته مرتاحة والاقتصاد يكون
2: صح
0: مظبوط. يعني حتى كمان الطلاب او اي مواطن استرالي يمكن تسأله شو اسمه وزير الداخلية وزير الخارجية، يمكن ما يعرف
2: لانه عايش في بحبوحة. مظبوط
0: حقيقة. اليوم وين كنا وين صرنا؟ يعني حتى الطلاب اليوم عم ينزلوا يتظاهروا ضد سياسيين أو ضد مسؤولين اليوم أو رؤساء أحزاب. يعني في بتحس أنه في وضع تغير بحياتك هون؟
2: هدي ظاهرة لازم يتعمل لها دراسة، لازم يكون في يعني دراسة يتسأل الطلاب دول إيه اللي نزلكوا الشارع وإيه السبب، ويتعمل دراسات يعني في أي دولة في العالم يعني زي أستراليا لازم يتعمل دراسة إيه السبب، إيه اللي خلاه ينزل، إيه السبب، زمان ما كنتش بتنزل دلوقتي اللي نزلت. ولكن أنا عندي شك إن في حاجة في إيه تالتة وراء هذه
0: المؤامرة. نعم. تقول مؤامرة.
2: مؤامرة طبعا. نعم. في ناس طبعا في ناس بيسيدوا بالماء العكر، في ناس بكل مصلحتها ان يكون في يعني في ضياع، لمصلحتها ان في يكون في حراك على الارض. في ناس بتستفاد، مصائب قوم عند قوم فوائد.
0: نعم. توني من ويست ميد سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير إليك ولكل المستمعين والمشتركين، أحسن ما أنسى حدا يعني.
0: صباح النور.
3: لكن بالنسبة للمظاهرات لا تعني لي شيئا، يعني تضيع وقت وتضيع وقت على اللي بيشتغلوا بيروحوا جايين وكذا على شغلهم. هيدي يعني بلا طعمة بالمرة. قداش نطوا مثل بقولوا بالشمال اشتربوا، صاروا يشتربوا قال ونطوا بالمظاهرات، شو عملوا؟ ضلت إسرائيل تضرب غزة، وهلا إسرائيل تضرب الجنوب، بخلص غزة نزل بجنوب بلبنان. معناتها أنه المظاهرات لا تعني شيئا، أنت كيف؟ بتضيع وقتكم وبتضيع وقت غيركم. هايدي مثل ما بيقول الأخ نشأت، كمان في حدا وراها يمكن.
2: نعم أكيد في حد وراها، أصلا دي ظاهرة جديدة، أصلا لازم يكون في يعني عملية غسيل دماغ بتحصل، في شيء بيحصل في البلد يعني في شيء خطير جدا بيحصل في البلد. يعني تخيلي البلد كانت قاعدة في كانت 16 محاولة إرهابية، كم واحد مشارك في هذه 16 عملية اللي هي إرهابية دي؟ كم واحد في استراليا؟ وقد ايه كمية الاسلحة؟ وايه هي اللي عملته الحكومة مع الناس دي؟
0: نعم.
2: دي حاجات
0: يعني هذا كمان في عم بيكون في كلام اليوم انه ليه الحكومة ما طلعت واعلنت عن هذا الامر، او الجهات الامنية والاستخبارات انه تطلع وتحكي للعامة شو اللي عم بيصير، يعني بقيت ضمن التحقيقات. هل انت مع ابقاء هذه المسائل بسرية وعدم مصارحة الشعب فيها، ام مفروض يعني الشعب يكون على علم بهذا الشيء؟
2: ايوه السرية في ان قبل محاولة الضبط دي السرية دي لازم تكون، ولكن بعد ما تحصل العملية الضبط لازم، لان كان في جهات تانية كانت هتعلن عن اللي هيحصل وكان هيسبب احراج للحكومة، كان في جهات تانية خالص خارج استراليا كانت هتعلن عن احباط هذه المحاولات، لانهم هم بيعرفوا برضو كل حاجة. قالوا لك لا احنا خلينا احنا نكون سباقين ونعلن. يعني احنا في مشكلة مصيبة كبيرة جدا في هذه البلد، وانا قلت قبل كده البلد كانت داخلة على حرب اهلية، وربنا هو اللي انقذ استراليا من هذا من فاللي بيحصل في استراليا. يعني كم يعني الخلايا اللي هي قامت بالعمليات الإرهابية أو اللي كانت هتقوم بها كم واحد؟ يعني استراليا مليانة مليانة إرهابيين، مليانة أسلحة، مليانة حاجة، والحكومة هنا ما عندهاش الاستعداد لسوء الحظ إنها تعمل حاجة. يعني لولا في جهات تانية يعني بتساعد المخابرات الاسترالية لإحباط هذه المحاولات، يعني ما كانش يمكن ما كانش حصلت، وكانت حصلت الكارثة اللي احنا زي ما احنا شفناها في في في في بونداي بيتش.
0: وهذا الشيء اللي صار هو بعد أحداث العمل الإرهابي اللي صار في بونداي بيتش، فهذا شيء كمان ملفت يعني. من بعدها كشفت أنه كانت في استهداف لمراكز ومواقع حكومية، أماكن كمان عامة، فهذا أمر. مساجد مثلا كمان كانت مستهدفة من ضمن هذه الخطط حسب ما ذكرت الآزيو. يعني للأسف كمان الخبر اللي عم بيصير اللي مرقنا عليه قبل شوي، كمان أحد المواطنين العراقيين الموجودين بألمانيا كمان اليوم كان عم بيخطط لاستهداف كنيسة. فليه عم تتكرر مثل هالأمور بدول غربية؟
2: ما هو الناس مفكرين ان الدول الغربية يعني ده تفكير الإرهابي، ان هم دول كفار واحنا لنا ان احنا يعني قتلهم مش قتلهم حلال، ان احنا لازم نسيطر على البلد، لازم يكون يعني نغير الاسلوب. هو ده تفكير الارهابي، هيك بيقول، هيدا تفكير الارهابي. فالتفكير الارهابي لازم يحارب باسرع وقت ممكن بكل الوسائل الامنية والاجتماعية والسيكولوجية والمناهج الدراسية، خاصة المناهج الدراسية اللي فيها كوارث، لأن الطفل لما بيتعود على حاجة صعب جدا انك انت تغيره، very hard. فلازم تكون في رقابة من الدولة. هنا فيها مشاكل كتيرة جدا. نعم. يعني كتير مشاكل حقيقة.
0: نرجع هيك لتوني، عندك اي تعليق توني بهيدا الموضوع؟
3: والله اللي قاله نشأت الدكتور نشأت، عم بدل الدكتور عجبه ولا ما عجبه؟
2: عجبني
3: لأنه حسب الخبرة. وديع الصافي ما أنه دكتور، عمله دكتور لأنه عنده خبرة كتير بالغناء.
2: ومحمد عبد الوهاب كمان الموسيقار الكبير.
3: نعم. يلا
2: بقى على آخر أيامه يغني ويكشف.
0: لك صوته لنشأت كيف تغير على الخبرية؟
3: نعم. عجبك؟ أنا كمان أقول لك دكتورة.
0: لا لا لا أنا لا أنا ما أنا تركت لغير تركت لنشأت دكتورة تركت لنشأت.
3: نعم.
0: عم بقول الدكتورة تركت لنشأت.
3: بالجيش ركبوا كتير في كتير عسكرية حطوا نجوم. مين حط لك يا النجمة؟ قال له فلان الزعيم فلان والرجال يشيله.
0: حلو.
3: عملوا زباط هيك بالأول.
2: نعم.
3: ايه فعلى كل حال نشأت اللي بدي اقوله انا قاله الاخ نشأت فعلا مثل ما عم بقول بالضبط، ما بدي اقول شيء زياده.
0: فريد طولنا عليه شوي، فريد عندك اي تعليق؟
4: مدام عيدي امين عمل حاله مارشال في اوغندا من زمان، اما الحرب الاهليه اللي عم يحكي عنها السير نشأت هذه تأجلت. انا بشوفها اذا الحكومات هذه ما بدها تستقبل هذا الفكر الارهابي.
2: نعم.
4: من أستراليا وتلحقهم وتلحق المتفجرات والسلاح والمخدرات وكذا بأستراليا، فأستراليا لا سمح الله يمكن راح تقع بأمر محتم إنه الحرب راح تقع.
0: نعم. شكرا لك فريد وطوني ولكل اللي شاركونا اليوم بمواضيعنا لصباح النهار. نشأت عندك أمل أنه هذا المؤتمر، هيدا كان موضوعنا اللي أخذنا كتير من الأراء حوله، المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني اللي انعقد بفرنسا بباريس برعاية فرنسية أردنية بحضور رئيس جوزيف عون، هل عندك أمل أنه يكون في دعم قوي هالمرة للجيش اللبناني بهالظروف اللي عم تمرق فيها البلاد؟
2: لازم يكون في دعم قوي جدا للجيش اللبناني. الجيش اللبناني عنده روح وطنية عالية المستوى الحقيقة، لازم الواحد يقول الحقيقة. والجيش اللبناني هيكون جيش موحد، يعني بنزع سلاح حزب الله الجيش اللبناني هيكون جيش موحد، يعني ما فيش داخل الجيش اللبناني مراكز قوة. يعني انت فاهمة انا بقصد، يعني مثلا الشيعة السنة المسيحيين الدروز كلهم هيكونوا روح واحدة وهيكونوا لبنانيين بنزع سلاح حزب الله. ولكن طالما سلاح حزب الله موجود وبيهدد الأمن، هيكون في جوه الجيش اللبناني بعض التحفظات على أخذ الأوامر وتنفيذها. أنا راجل كنت في الجيش وبعرف الجيش إزاي بيفكر. أي إنسان في الجيش إنسان وطني لأبعد الحدود، ولكن ساعات العقيدة تلعب دور كبير جدا. لسوء الحظ دي في الإنسان مش ملوش علاقة بالجيش. فالجيش اللبناني طالما حزب الله جرد أو دخل العمل السياسي وترك العمل العسكري وسلم السلاح، هنا الجيش اللبناني هيكون أقوى جيش في الشرق الأوسط. لكن الظروف الحالية بتحول عن ذلك لسوء الحظ، ولكن لما يكون الجيش عنده السلاح وعنده القدرة وعنده الحنكة وعنده كل شيء يقدر يحول لبنان
0: من بونداي. سيدني معنا سمير نشأت، رح نتابع يعني حتى نستفيد أكيد من الوقت لأنه الوقت عم يمرق بسرعة. سمير صباح الخير.
5: يسعد صباحك. بس بدي أقول شغلة بس لنشأت، يعني أنت كلامك أنه بدي تطوط الجيش ضد الشيعة عبد الطلب الله، يعني بس سؤالك.
2: أنا ما قلتش كده أبدا.
5: هو بيقعدوا العميد هيكل، هيدا هو الجيش المزبوط صدقني، ما في جيش أقوى من هالجيش اللي عندنا حبيبي.
2: لا بس أنت من أول
5: ما تحطوا الفتنة على تحطوا الوضع على حروف وتحطوا الفتنة. الجيش اللبناني ما بيعملها هيدي أبدا، ما بيفوت مع شعبه ضد شعبه
2: ولا حيحصل أبدا،
5: ما يحصل، لأنه هالكلامك أنت عم تقول هالكلام هيدا عم تحرض هالناس.
2: انا ما قلتش حاجه. انت ازاي
5: خليك نعم. ببلدك انت وترك الجيش اللبناني للبناني. الله يفضل.
2: لا دقيقه واحده.
5: الجيش اللبناني عندنا
2: دقيقه
5: يجي يطلع لي على الراديو بده يحكي كلام يحرك على الناس، ليش ما كنت
0: طيب اوكي هيك؟ انت عم تعتبره تحريض. خلي
5: جيش عرف التاريخ.
0: ما عنا ادنى شك.
2: انا معك
5: اول ما بيطلق طلقه لانه السياسيين عليه مثل هيك بيهبوا كلياته، ممنوع يتحركوا مثل ما تفضل الاخ.
0: بس خليه يوضح فكرته
5: انه الجيش اللبناني ضباط وحطوا له نجم وما نجم، هولي هو رجال السياسيين عم يجيبون لنفسهم. بس لا، الجيش اللبناني بقياده القائد الجيش هلا ما راح يصير اي شيء عندنا بلبنان.
0: عظيم، شكرا سمير. بس نشأت أهلا وسهلا فيك، عندك أي جواب؟
2: الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة اللي هو بيلتف حواليه كل لبناني مين ما يكون، ولكن كمان لازم نكون منطقيين جدا ونترك العاطفة على جنب ونترك لازم نكون منطقيين جدا. الجيش اللبناني في شيعة في سنة في مسيحيين في دروز في علوية في كل من كل الأجناس موجودين، وفي كمان لما ينسحب السلاح من حزب الله هيكون الجيش اللبناني كله لحمة واحدة. نعم. ما في أبدا يعني حتى مجرد فكر.
0: نعم.
2: حيكون كله جيش واحد، قرار واحد، وحماية لبنان من كل شيء.
0: شكرا نشأت.

0: أمية، شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية ولغاية هاللحظات. بدي أشكركم وأتمنى لكم من كل قلبي، لكل المستمعين، نهاية أسبوع سعيد يا رب تقضوها مع أغلى ناسكم وتستفيدوا من أجواء الويك أند. ما تنسوا لقاءنا بكرة بيجدد الساعة 12 فترة بعد الظهر، فترة الظهيرة، وبيستمر لفترة بعد الظهر للساعة 6. فكونوا معنا دايما على السمع برفيتو أمية أستراليا. نهار الأحد الساعة 7 بيكون في النقل المباشر لكل اللي عنده ظروف استثنائية مش قادرين تروح على الكنيسة، رح يكون النقل المباشر من كنيسة مار شاربي البانشبول سيدني، تنقل الذبيحة الإلهية عبر إذاعة راديو توأمية أستراليا عند الساعة 7 صباحا. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وتضلوا بألف خير مع الأخبار. منتابع بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة من بعد جولتنا الإخبارية.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: First. 2MA Australia News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. The Coalition has slammed Federal Labor's plan to clamp down on backpackers as part of its migration overhaul. The government announced yesterday it'll introduce a ballot system for working holiday visa holders to limit the number of people who stay in Australia for longer than a year. Deputy Opposition Leader Jane Hume says the move will have negative consequences for the farming sector. The criticism comes amid other warnings a planned crackdown on visa overstayers as part of the government's migration reforms could lead to ICE-style raids like those seen in the US. The Employment Minister will meet with major employers today for talks on developing guidelines for workplaces using artificial intelligence. Businesses already adopting AI workflows, including the Commonwealth Bank, Kmart and Telstra, will be represented at the meeting. The Minister, Amanda Rishworth, says there's nervousness among businesses and employees around how AI will change jobs. And Palestinian President Mahmoud Abbas will address next week's annual gathering of world leaders remotely after the US denied him a visa for the second year in a row. A UN General Assembly resolution permitting him to speak via video link passed with 152 votes in favour, 3 votes against and 4 abstentions. The Palestinian UN Ambassador Riyad Mansour has thanked the General Assembly and condemned the US administration for not allowing Mr. Abbas to come to New York. Prime Minister Anthony Albanese will attend the UN General Assembly next week. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: النوت.
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: I want to lie. Everybody loves TMA.
6: Because after all,
7: وصف الأنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

0: مرحبا للجميع، معكم ماريا منصور من استديوهات راديو 2ME ومايسات من قلب بيروت. أخبار، أفكار وأحلى الأغاني اللي بنسمعها سوا ومنمضي لحظات حلوة. خليكن معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: استمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: تحية لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة، هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك. Check us out on Facebook, 2MA Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2MA.

0: منتوجه مستمعينا سوا للأخبار بعد لحظات قليلة لنتعرف على آخر وأهم التطورات من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au. Facebook 2ME Australia.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. The Employment Minister has sidestepped questions over whether the federal government has done economic modelling on its migration overhaul. Labor is clamping down on

0: ترامب يعلن اقترابه من مفترق طرق حاسم في الأزمة الإيرانية، ويلوح باحتمال استئناف الحرب وإسقاط النظام في طهران. عشرات القتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، ومقتل شخص في هجوم بمسيرات أطلقتها الجماعة على محافظة الطائف السعودية. تحديثا لسكاي نيوز عربية، مسعد بولس يؤكد توصل واشنطن لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين، ويدعو لاستبعاد الإخوان من أي حوار. شماع باريس يبحث آليات حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وسبل دعم الجيش اللبناني بالتدريب والإسناد المالي. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من مفترق طرق حاسم بشأن الحرب مع إيران، ويتعلق ذلك باحتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. وقال ترامب لموقع أكسيوس أنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني، مضيفا أن أي شيء يمكن أن يحدث، معربا عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها. ولفت ترامب إلى أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الأمريكيين وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبة إيران. وكان المقترح الأمريكي يهدف إلى استمرار عمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بإيران لمدة جديدة بعد انتهاء المهلة الحالية في 26 من سبتمبر الحالي. وكانت موسكو وبكين قد عارضتا في وقت سابق خطوات مرتبطة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. حذر محققون تابعون للأمم المتحدة أن المدنيين في إيران باتوا محاصرين بين قمع شديد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات وتداعيات الحرب التي اندلعت في فبراير. وفي تقرير لها يعرض يوم الاثنين على مجلس حقوق الإنسان، خلصت البعثة إلى أن رد فعل طهران على التظاهرات التي شهدتها البلاد الشتاء الماضي يمثل تصعيدا كبيرا مقارنة بالماضي. وقالت منظمات غير حكومية إن حملة القمع العام الماضي أسفرت عن مقتل الآلاف. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن محاولات إيران للالتفاف على الحصار الأمريكي باتت تصطدم بجدار مسدود، فالطرق البرية البديلة التي كانت تعتمدها طهران تواجه الآن اختناقات حادة على حدود إيران مع دول الجوار بفعل العقوبات الأمريكية.
1: من إغلاق هرمز إلى شلل الحدود، إيران أمام اختبار اقتصادي قاس، ألف الشاحنات عالقة وبضائع تتلف، والبدائل التي رهنت عليها طهران للالتفاف على الحصار الأمريكي تتعثر تباها. الطرق البرية البديلة تواجه اختناقات حادة على الحدود مع دول الجوار. 3700 شاحنة عالقة على الجانب الإيراني من الحدود مع تركيا، وتأخيرات تصل إلى نحو 20 يوما. وعند المعبر الرئيسي مع باكستان

0: تنتظر نحو 700 شاحنة، فيما لا يسمح بالعبور سوى لنحو 40 شاحنة. أما البقية فقد بدأ الانتظار الطويل يضرب البضائع فيها. أطنان من الفاكهة تعرضت للتلف، فيما لا تزال شحنات من خام الحديد والإسمنت والغاز المهبأ عالقة عند نقاط العبور إلى باكستان وأفغانستان. سائقون أكدوا أنهم يواجهون عقبات بيروقراطية متزايدة وتكاليف باهظة يعود جزء منها إلى إجراءات داخل إيران نفسها، وهو ما يزيد صعوبة تحويل التجارة من البحر إلى البر. وحتى البديل الجوي لا يبدو أفضل حال. شركات طيران خاضعة للعقوبات الأمريكية أعلنت تعليق رحلاتها بالتزامن مع عقوبات جديدة على شركات أخرى تتعامل معها. يأتي ذلك فيما تتكرر الاختناقات على الحدود الإيرانية مع تركيا والعراق وتركمانستان، لتتقلص بذلك منافذ التجارة التي تراهن عليها طهران لتجاوز تداعيات حصار هرمز. فمع تعثر الطرق البرية وتقلص الخيارات الجوية تبرز معركة إيران الحقيقية الآن، والسؤال ما البديل التالي لطرق برية وجوية أغلقت بابها بوجه طهران، وكيف سيتمكن اقتصادها من الصمود أكثر إذا استمر خنق التجارة وتراجع تدفق السلع؟
1: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منصة إيرانية لعملات المشفرة يسيطر عليها رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني الخاضع للعقوبات. وجاءت الخطوة الأمريكية على خلفية اتهامات للمنصة بمعالجة المدفوعات التي تم تلقيها مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز. أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده ستمنح تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لكن عدد أفراده سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي. كما سيواجه الوفد قيودا على تنقلاته وحظرا على شراء السلع الفاخرة وغيرها من المنتجات. ولم تؤكد إيران حتى الآن أسماء المسؤولين الذين سيشاركون ضمن وفدها. قال الدكتور أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استعادة الثقة بإيران تتطلب سنوات عديدة. وأضاف في منتدى حواري في قمة الأعلام العربي في دبي أن دولة الإمارات دافعت وستدافع عن نفسها، وأنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار.
2: الثقة شيء والثقة شيء آخر. الثقة في تقديري ستتطلب يعني سنوات عديدة، لأن في نهاية المطاف واجهنا عدوان إيراني كبير جدا، وكان من الواضح أن العدوان هذا مبيت، لم يكن حصيلة يعني قرار آني. دولة الإمارات دافعت عن نفسها وستدافع عن نفسها، لكن أيضا تمد يد صداقة تفتح باب الحوار.
1: واعتبر الدكتور أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعد الأفضل بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لأنه أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج.
2: للرئيس بزشكيان تصريحات عديدة، لعلها الأفضل بين تصريحات كل المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الأزمة المستمرة، ولا بد أيضا من تقدير ذلك. هو أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج، وهو من أول من طالب بأن إيران تتوقف عن استهداف دول الخليج. لا بد أيضا من أن نقول بأن هذا صوت عاقل في وقت حقيقة في وقت أزمة، ولا بد أيضا من تقدير مثل هذا الصوت، لأن هذه الأصوات هي التي ستخرج المنطقة بالأزمة، سواء كانت هي صاحبة القرار الأول أو لم تكن صاحبة القرار الأول أو ما إلى ذلك.
1: وقال الدكتور أنور جرجاش إن القنوات مفتوحة مع المملكة العربية السعودية، مضيفا في منتدى حواري في قمة الأعلام العربي في دبي أن أمن السعودية هو من أمن دولة الإمارات.
2: استراتيجيا أمن المملكة العربية السعودية هو من أمن دولة الإمارات. وهذا الأمن مترابط بغض النظر عن الظروف. وأعتقد هي قناعتنا الأساسية اليوم أن استقرار المنظومة الخليجية في ترابط كامل. قنواتنا مفتوحة مع المملكة العربية السعودية، ومثل ما تعرف يعني أن نحن استراتيجيا، هو المهم أن تنظر أنت استراتيجيا آمن واستقرار وازدهار المملكة العربية السعودية لمصلحتنا ومرتبط أيضا.
3: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من التنين للجمعة 12 الظهر.

0: هاي ومنحييكن عن جديد مستمعي راديو 2 AM أستراليا. بيقولوا إنه بينام المتعب على وسادة من الحجر لا يستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. هيدي الحكمة لإلكن اليوم، لتعرفوا إنه حلو الواحد يسعى لقدام ويكون ناجح ويسعى لكل النجاحات اللي هو لازم يوصلها ويحققها ويصير إنسان ناجح وقدوة لغيره بالحياة. متابعين سوا أكيد من راديو 2 AM أستراليا 1638.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على 2 AM أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: صرحت الشرطة الأسترالية بأن إدارة شبكة الجريمة المنظمة من خارج البلاد أصبحت ظاهرة حديثة بعالم الجريمة، حيث بيهرب بعض زعماء العصابات للخارج ويصدرون الأوامر عبر تجنيد الشباب لتنفيذ الجريمة داخل أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 AM أستراليا.

0: غنوا معنا، رقصوا معنا، وخلوا حياتكم أحلى وأخف مع الموسيقى على 2ME. ورفقتي لألكن ماريا منصور من وسط بيروت، بوجه لكم أطيب التحيات.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Double.

0: نهاركم وأوقاتكم أحلى مع التوأم يا أستراليا. معكم ماريا منصور لتضلوا دايما up to date وأكيد مبسوطين على الموجة 1638 AM.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hit Radio 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الKFC.
6: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم.
0: حان وقتنا مستمعينا لننتقل سوا للأخبار من تبع دايماً من راديو 2ME أستراليا، دايماً على 1638 AM. خليكن معنا على السمع.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: Get the news first from 2ME.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف الKFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. Treasurer Jim Chalmers has indicated a ban on smart glasses being considered for Commonwealth buildings could go further. Finance Minister Katie Gallagher has sought advice on banning the devices from Commonwealth workplaces over security and privacy concerns. Liberal frontbencher John O'Donoghue says he too would generally support stricter regulation around the glasses. The Greens have criticised Labor's plan to clamp down on the more than 70,000 visa overstayers in Australia. The government has announced it'll recruit an extra 100 compliance officers and boost detention capacity as part of its broader migration overhaul. Greens Senator David Shoebridge has hit out at the move, arguing there are more effective ways to deal with overstayers. And Qantas has gone to the Fair Work Commission to stop hundreds of ground workers from going on strike next week. The workers are planning a 24-hour strike in Victoria on Wednesday and on Thursday in the rest of the country. The majority work in Qantas Freight, while a smaller group service QantasLink regional flights at Sydney Airport. The workers don't service Qantas' mainline domestic or international flights or QantasLink services at other airports. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: وأن يحدث معربا عن رضاه من نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها. ولفت ترامب إلى أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الأمريكيين وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. استغلبت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. وكان المقترح الأمريكي يهدف إلى استمرار عملية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بإيران لمدة جديدة بعد انتهاء المهلة الحالية في 26 من سبتمبر الحالي. وكانت موسكو وبكين قد عارضتا في وقت سابق خطوات مرتبطة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. أفاد متحدثهم باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده ستمنح تأشيرات لوفد إيراني لحضور الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لكن عدد أفراده سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي. وسيواجه الوفد قيودا على تنقلاته وحظرا على شراء السلع الفاخرة وغيرها من المنتجات. ولم تؤكد إيران حتى الآن أسماء المسؤولين الذين سيشاركون ضمن وفدها. قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استعادة الثقة بإيران تتطلب سنوات عديدة. وأضاف في منتدى حواري في قمة الأعلام العربي في دبي أن دولة الإمارات دافعت وستدافع عن نفسها وأنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار.
1: العلاقة شيء والثقة شيء آخر. الثقة في تقديري ستتطلب يعني سنوات عديدة، لأن في نهاية المطاف واجهنا عدوان إيراني كبير جدا، وكان من الواضح أن العدوان هذا مبيت، لم يكن حصيلة يعني قرار آني. دولة الإمارات دافعت عن نفسها وستدافع عن نفسها، لكن أيضا تمد يد صداقة تفتح باب الحوار.
0: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. ونقلت الوكالة عن مصادر يمنية أن 23 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات وخلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. كما نسبت الوكالة إلى مصادر من الحوثيين أن 40 مسلحا من الجماعة قتلوا في غارة سعودية على التعز ومواجهات في المحافظة مع القوات الحكومية. قال مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن إدارة ترامب توصلت لأدلة على أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين. جاء ذلك خلال حديث خاص لبرنامج نبض السودان يبث كاملا يوم السبت.
2: نحن اليوم إدارتنا من بعد ما استلمنا أيضا كان هناك مهلة قانونية يعني يفرضها القانون لمراجعة هذا الشيء، وتم مراجعة هذا الموضوع ووصلنا إلى نفس الخلاصة ما يسمى determination أنه تم استعمال أسلحة كيماوية. هلأ التعاطي مع هذا الموضوع، ونحن طبعا هذا الشيء يفرض علينا القانون الأمريكي المفروض من الكونغرس، تعاطي مع هذا وحل هذا الموضوع ليس مع الولايات المتحدة، هو مع منظمة حظر الأسلحة النووية الكيميائية مش مع الولايات المتحدة. ولكن نحن طبعا أعلننا عن نية الولايات المتحدة بالمساعدة والمساهمة بأي دعم ممكن تقني للوصول إلى حل هذا الموضوع، وممكن حله، ممكن أن يحل من خلال المسار الإداري لهذه المنظمة. يعني هذا شأن لا يعود للولايات المتحدة، يجب على الجيش السوداني أن يعالج هذا الموضوع مع المنظمة.
0: ختام موجزنا الإخباري، ألتقي بكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: المتطرفون أهم عدو لهم هي الفلسفة.

0: كيف يجد العرب مكانهم وسط متغيرات عالمية وثقافية وتكنولوجية متسارعة؟ وكيف تتحول الفكرة إلى حضارة؟
1: دكتور خليفة الظاهري في حديث العرب على سكاي نيوز عربية.

0: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمام قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران، استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع أم عدم المضي في ذلك. في الوقت نفسه يؤكد ترامب أن طهران على اتصال مباشر بواشنطن وما زالت تريد اتفاقا فيما يستعد للقاء قادة الخليج لمعرفة موقفهم من الخطوات المقبلة. فهل يختار ترامب توسيع الحرب أم يمنح الاتفاق فرصة أخيرة؟ أرحب بضيوفي معي في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الدكتور مهند العزاوي، ومعي أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عيسى العميري من بوكراتون في ولاية فلوريدا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك البروفيسور روبرت رابيل، من طهران الأكاديمي والباحث في الشؤون الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهز. أهلا بجميع ضيوفي، وأبدأ مع الدكتور مهند العزاوي. دكتور مهند حياك الله بالطبع مجددا. دكتور، اليوم ظهرت لنا إكسيوس كشفت أن اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماعات لقادة دول الخليج مع الرئيس ترامب، خصوصا موضوع إيران وتأميم باب المندب ويعني مثل هذه القضايا. بالنسبة للدول الخليج، ما الخط الأحمر الموضوع؟ وبالنسبة للجانب الأمريكي، ما الذي هم مستعدون لتقديمه بحسب رؤيتك؟
1: تحية لك عزيزي ماجد، تحية لضيوفنا الأعزاء، تحية لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. أنا أعتقد أنه لحد الآن لا توجد مؤشرات ترتقي إلى مستوى الخطر اللي تمر به المنطقة بالنسبة للأمريكان على الأقل. الحد الأدنى ما شفناه ولا لمسناه من عندهم، بالعكس كان هنا نوع من الهدوء ربما ضمن سياسة التوريط أو الفخ للحوثي وإيران لمحاولة إبراز أنه يعني هذا العمل أو لوي عنق الاقتصاد الدولي يعتبر إرهاب دولي بكل الأحوال. وأنا أعتقد الإيرانيون حقيقة أخطأوا كثيرا بدفع الحوثي إلى باب المندب. بالمناسبة العملية العسكرية ممكن يعني يتغير الموقف خلال أسبوع بقدرات ذاتية. السبب الأساسي ربما أنه دونالد ترامب لا يرغب بحرف الضغط عن إيران، ويجد أنه باب المندب ليس بتلك الأهمية كمضيق خرمز، وهو فعلا طبعا لا سيما أنه الموقف حديث مش الموقف يعني مجذر كما في هرمز. يعني في هرمز هناك بنى تحتية عسكرية، هناك قدرات، هناك تخطيط استراتيجي لها. هذه عملية عسكرية يعني في خلل عسكري في اليمن بلغ ما بلغه، ويحتاج الوقت كبير حتى يستطيع أن يؤثر كما هو. وبمناسبة ماجد، يعني الإعلام ربما يضخم من هذا الموضوع، ولكن أنت تعرف الحوثي الوحيد أو التنظيم الوحيد بالعالم يمتلك صواريخ فرد صوت. يعني هذه حتى نفهم أنه أكو طرف ثالث حتى غير الإيرانيين له دور في هذا الموضوع، لأنه يعني ثلاث دول تمتلك فرط الصوت، صواريخ فرط صوتية. أيضا الحوثي سؤال من أين له قواصات عن بعد، يعني وهذه يعني أكو أمور يسأل عليها النظام. ولكن حقيقة الخلل أنه ترك الحوثي أو على الأقل ربما فخ السياسة أنه وقع الحوثي، وكان هناك توافق أيضا مع إيران برعاية صينية، أنه هناك خطوط حمر حتى لو كان هناك حرب بما في خطوط الحمر ضرب المناطق الخليجية، ولكن الإيرانيون لن يلتزموا ولعبوا على ورقة استراتيجية. الآن تحولوا من القتال المباشر إلى استراتيجية مسرح الدمى تحريك. يعني هم بالمناسبة أنا قبل قليل كتبت الإيرانيون تحولوا إلى تكتيك جديد اللي هو عبارة عن الإدارة المباشرة من قبل الحرس الثوري ومزج الموارد. يعني الحوثي يقاتل بلبنان، الميليشيات العراقية تقاتل باليمن، وهكذا من سياق إبعاد الحرب عن إيران مباشرة أنه القتال خارج الأراضي، وهي عقيدة الحرس الثوري، يعني ليس شيئا جديدا. أما ما إحنا نحتاجه يعني أو ربما ما تطلب دول الخليج هو الموقف الصحيح ورد الفعل الصحيح. يعني لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية علامات استفهام كثيرة سواء مع من الحرب وحتى الآن. وربما دونالد ترامب، وأنا هذا رأيي، يعني ربما دونالد ترامب يعلن نهاية الحرب والقبول بعملية الضغط السياسي والضغط الاقتصادي وعملية التطويق حتى أن تصل في مرحلة من المراحل يستطيعون أن يستخدمون القوة مرة أخرى بعد 6 أشهر أو ربما بعد عام.

0: صباح صبحية غير شكل مع
1: تؤمن. مين المستفيد من داعش؟ مين يلي عم بيمول داعش؟ مين يلي ما بده يعني لا لبنان ولا سوريا ولا العراق أن تعيش وتنعم بسلام واستقرار؟
2: هيدا عم تحكيني إقليميا، نحن عم نحكي على موضوع لبنان.
1: عم تربط لبنان بالعراق، ما حدثك عم
2: لا عفوا المستفيد هو اللي عم يدعم
1: الإرهاب. سميه
2: المملكة العربية السعودية اللي حضرتك قلتي والله دعمتنا مشكورة، حطت 3 مليار بفرنسا لهلا ما عم يعطوا لها خرطوش للعوض.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة
3: جي أستراليا.
0: Love it. Love it.

0: راديو 2ME أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينها براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها. وأكيد كل شيء بده تعب وأنتوا أدى، وإن شاء الله كل شيء بدكم إياه بيتحقق.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: To any.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: بحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بندعيكم ترافقونا عبر راديو 2 ام أستراليا على 1638 AM. برامجنا المتنوعة على مدار الساعة 7 أيام كل الأسبوع، خليكم معنا على السماع دايما برفقتكم من راديو 2 ام أستراليا. معكم ماريا منصور من استديو 2 ME وميسات من بيروت. 2 ME.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: هاي من جديد وأهلا وسهلا فيكن. كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح، بتمنى الكل يكون بخير، وهيك إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا أحلى الأوقات برفقتنا مع هالتشكيل الحلوة من الأغاني اللي محاضرينكن إياها من قلب راديو 2ME أستراليا.
1: Download it now from 2me.com.au. Download the app now. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. مني ماريا منصور، بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. Treasurer Jim Chalmers has indicated a ban on smart glasses being considered for Commonwealth buildings could go further. Finance Minister Katie Gallagher has sought advice on banning the devices from Commonwealth workplaces over security and privacy concerns. Liberal frontbencher John O'Donoghue says he too would generally support stricter regulation around the glasses. The Greens have criticised Labor's plan to clamp down on the more than 70,000 visa overstayers in Australia. The government has announced it'll recruit an extra 100 compliance officers and boost detention capacity as part of its broader migration overhaul. Greens Senator David Shoebridge has hit out at the move, arguing there are more effective ways to deal with overstayers. And Qantas has gone to the Fair Work Commission to stop hundreds of ground workers from going on strike next week. The workers are planning a 24-hour strike in Victoria on Wednesday and on Thursday in the rest of the country. The majority work in Qantas Freight, while a smaller group service QantasLink regional flights at Sydney Airport. The workers don't service Qantas's mainline domestic or international flights or QantasLink services at other airports. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني ولتطوراته في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب

0: قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قدرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية، قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. في سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. قال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا بك معي. يعني من المبكر بالطبع رصد جميع ردود الأفعال حيال آخر تصريحات الرئيس الأمريكي الذي أمسك بالعصا من المنتصف باتجاه الدبلوماسية أو باتجاه ضربة عسكرية، ولكن إن رصدت لنا استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام الأمريكية حيال شعبية الرئيس قراراته تجاه هذه الحرب.
1: نعم سالي، استطلاعات الرأي تظهر تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب حتى التي أجرتها وسائل الإعلام اليمينية الموالية للرئيس، ومنها شبكة فوكس نيوز التي نشرت قبل قليل نتائج استطلاع رأي أجرته الشبكة وتؤكد بأن 61% أو أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن العمل العسكري ضد إيران كان قرارا خاطئا، وأن 71% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب وإدارة ترامب تفتقر إلى خطة لإنهاء الحرب مع إيران. أيضا تراجعت شعبية الرئيس إلى أقل من 40% بين الأمريكيين بسبب عوامل كثيرة، من بينها تداعيات الحرب على إيران فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية هنا في الولايات المتحدة، إضافة أيضا إلى عوامل كثيرة من التعرفة الجمركية والكثير فيما يتعلق بملفات الهجرة وملفات داخلية كثيرة. يعتقد الأمريكيون وفق استطلاع الرأي بأن الرئيس دونالد ترامب فشل في معالجة هذه الملفات. فيما يتعلق بالحرب أيضا على إيران، كانت هناك جلسة مغلقة قبل ساعات في الكونغرس الأمريكي، تحديدا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لوكيل وزارة الحرب الأمريكية، وخرج مشرعون بعد هذه الجلسة أعربوا عن غضبهم الشديد من هذه الإحاطة التي قالوا أنها لم تقدم أي شيء، وأن وكيل وزارة الحرب كان يناور ولا يرغب في الإجابة بشكل واضح على أسئلة المشرعين فيما يتعلق بتطورات الحرب مع إيران. حتى من بين المشرعين الغاضبين كان هناك مشرعون من الحزب الجمهوري قالوا أنهم شعروا بالإحباط من هذه الردود، وأن وكيل وزارة الحرب حتى لم يكن مستعدا بأي بيان ليلقيه في هذه الإحاطة المغلقة. أيضا السيناتور مارك كيلي وهو سيناتور ديمقراطي قال أنه خرج من هذه الإحاطة بأسئلة أكثر من الأسئلة التي دخل بها بسبب

0: هذه حالة الغموض وعدم وضوح إدارة رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل في هذه الحرب وتكلفة الحرب على الأمريكيين. الديمقراطيون يقولون إن البنتاغون وإن إدارة ترامب تقول إن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار، لكن التكلفة الحقيقية يجب أن تحتسب فرق الأسعار بالنسبة للمحروقات والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار حتى الآن بالنسبة للأمريكيين دفعها المواطن الأمريكي كفاتورة زيادة في فاتورة المحروقات بالنسبة للغاز. وكذلك ردود الأفعال، أيضا البيت الأبيض اليوم كان قد رفض بشدة تقريرا نشرته بعثة أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفقا لهذا التقرير فإنه يتهم الولايات المتحدة ربما بارتكاب جرائم حرب في ضربات على إيران، لكن البيت الأبيض يرفض هذا الأمر بشدة ويقول إن النظام الإيراني هو الذي يرتكب مجازر بحق شعبه في إيران وليست القوات الأمريكية.
1: نعم، إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في إيران، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي. وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا، ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: من ولاية كنتاكي أرحب بالدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية.

0: هون الموسيقى دايما بتجمعنا. أهلا وسهلا فيكم، معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات من قلب بيروت. دايما منكمل مشواركم بأجمل الأغاني وأجدد الأخبار.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: واجدد الاغاني عبر 2ME اوستراليا
1: احبائي. اسمعوا جديدي على 2ME استراليا. وليد توفيق.

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديوهات 2ME وميسات ببيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ميسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من قلب بيروت لعندكن على أستراليا، هون راديو 2ME وأنا ماريا مرافقتكن بأحلى الأجواء من وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلوا المزاج حلو مع أحلى الأغاني. The biggest, biggest,
1: biggest hits. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا.
3: From the biggest singers.
4: يرحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME Australia. رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: موجز الأخبار من تابعوا سوا من راديو 2ME أستراليا. خليكن دايما معنا على 1638 AM. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات ببيروت.
1: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
11: نستهل النشرة بالعناوين: 60 قتيلا في معارك اليمن، والحوثيون يواصلون استهداف السعودية، وواشنطن توافق على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في باريس. في نشرة السادسة أيضا: نتنياهو يطلق الحملة الانتخابية للليكود، وانتخابات تشريعية في روسيا اليوم.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: في التفاصيل: أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الماضية، فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. تزامنا وافقت واشنطن على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. أحلام الطاهر.
13: تستمر المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات في كل من تعز ولحج والساحل الغربي، وتتركز بشكل خاص قرب باب المندب. هذا وأعلنت القوات الحكومية عن سقوط 23 قتيلا في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات، في حين أفادت مصادر من الحوثيين عن مقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع القوات الحكومية.

0: السفارة السعودية في واشنطن قالت إن صفقة بيع طائرات F-35 المقترحة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومع اتساع رقعة المواجهات في اليمن تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك نحو 125 ألف شخص إلى النزوح منذ بداية سبتمبر أيلول، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في رحلة بحث عن ملاذ آمن. الصحفية الجيبوتية زينب هداجي تحدثت لمونتي كارلو الدولية عن هذه الأزمة وعن تداعياتها، نستمع إليها مجيبة على أسئلة إيمان الحمود.
1: في البداية يجب أن ننوه بأن المسافة بين اليمن ومدينة أبخ الجيبوتية هو فقط 30 كيلومتر في البحر، يعني عملية العبور سهلة جدا بالنسبة للوافدين من اليمن والفارين من الحرب. الرقم الأخير الذي لدينا هو 2776 شخص وصلوا إلى أبخ حتى سبتمبر، يعني 16 من سبتمبر، هذا حسب الأمم المتحدة. الحكومة منذ أيام تحدثت عن أكثر من 3000. هناك تضارب في الأرقام لأن الوضع يعني مرتبك، لا يمكن تسجيل الجميع، يجب التفرقة بين من تم تسجيله ومن لم يتم تسجيله. أيضا استخدام عبارة لاجئ بالنسبة لقانون الأمم المتحدة يجب أن تكون دقيقة، لأنه يجب أن يكون مسجل لدى منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
0: الصحفية الجيبوتية زينب هداجي. والحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته هذا الصباح عن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. في الشأن اللبناني، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني لعقد اجتماع تحضيري لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. أحلام الطاهر.
2: اللقاء الثلاثي ركز على سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من حفظ الأمن في لبنان، ودارت المناقشات حول آلية جديدة لتأمين بديل عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري. شارك في هذه المحادثات مسؤول عسكري أمريكي كبير معني بقضايا الأمن في الشرق الأوسط وقادة عسكريون من دول أوروبية وعربية بينها السعودية. وأوضح قصر الإليزي أن الهدف هو إجراء تقييم لاحتياجات القوات المسلحة اللبنانية ودراسة خطة انتشار مدعومة من المجتمع الدولي، سواء على شكل مساعدات مالية أو معدات أو تدريب. من جانبه، شدد الرئيس اللبناني على عزمه نزع سلاح حزب الله ولكن بدون صدام، كما دعا عون الدول الأوروبية والأمريكية والعربية إلى دعم الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب البلاد. وفي ظل الضعف في الرواتب ونقص التجهيزات، يواجه الجيش اللبناني صعوبات في أداء مهامه، في حين تشترط الدولة العبرية نزع سلاح حزب الله قبل أي انسحاب من جنوب لبنان.
0: الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا علي المرعبي رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن التحرك الفرنسي لدعم لبنان بدأ يؤتي ثماره بهدف الحفاظ على البنية السياسية والسيادية للدولة اللبنانية، نستمع إليه متحدثا لحازم حماد.
3: بات واضحا أن التحرك الفرنسي لدعم لبنان وجهوده بالحفاظ على وحدته الوطنية والسيادة والاستقلالية بدأت تؤتي ثمارها. كان هناك اجتماع بين الرئيس ماكرون والرئيس جوزيف عون وملك الأردن من أجل وضع الخطوات الواضحة للعملية السياسية والأمنية في لبنان، تتمثل بما يلي: أولا، دعم الجيش اللبناني تسليحيا حتى يتمكن من بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضيه. أيضا إيجاد قوة دولية تحت غطاء الأمم المتحدة بدلا عن اليونيفيل التي ستغادر نهاية السنة هذه، وأيضا دعم العملية السياسية التي تقودها حكومة نواف إسلام.
0: أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه في خطاب رك

0: جاز فيه على الهواجس الأمنية، وتوجه انتقادات حادة لنتنياهو بسبب إخفاق حكومته في منع الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. لكنه شدد على أنه وحزبه هم الوحيدون القادرون على ضمان أمن إسرائيل. من جهته اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد الدولة العبرية لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أمريكي لذلك. تأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت يسود فيه التوتر المتصاعد العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية مسائل عدة، منها الحرب في غزة والأوضاع في سوريا. عن هذه التصريحات حدثنا مراسلنا في أنقرة في مداخلة سابقة، مراسلنا حسن الطهراوي، نستمع إلى بعض مقالها.
1: هذه التصريحات من قبل إسرائيل كانت في وقت تدفي أزمة بين تركيا وإسرائيل منذ فترة تحديدا، خاصة بسبب الحرب في غزة وكذلك أيضا التطورات الحاصلة في سوريا. يبدو أن هذه التصريحات ستصب الزيت على نار أزمة مشتعلة أصلا بين الطرفين، خاصة أن هناك اتهامات كبيرة أيضا من قبل القيادات التركية وكبار المسؤولين الأطراف لإسرائيل وكذلك القيادات الإسرائيلية وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنهم يقوموا بعمليات قتل ضد الفلسطينيين. وهناك أيضا حتى تحركات على أكثر من تحرك من قبل تركيا لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني، هناك تحركات على مستوى دولي. وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات ستزيد من التطورات الأزمة الحاصلة بين البلدين، خاصة أن أيضا إسرائيل تتهم تركيا بدعم حركة حماس وإيواء قادتها على أراضيها.
0: رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وفق ما أفاد مصدر مطلع في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية القرار ووصفته بأنه إجراء غير مبرر. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت مناطق واسعة في أوكرانيا موجات متلاحقة من الهجمات الروسية، فيما واصلت كييف في المقابل ضرب أهداف عسكرية ومنشآت نفطية داخل روسيا. هذه التطورات دفعت بولندا إلى تحريك طيرانها العسكري مرتين خلال يوم واحد، بالتزامن مع تحركات أوروبية جديدة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية. محمد زاوي والتفاصيل من كييف.
2: لا تنتهي موجة تصعيد حتى تبدأ أخرى في مناطق أوكرانية واسعة، حيث تجددت الضربات الروسية لتشمل وسط وجنوب وشرق البلاد، خلفت إصابات وأضرار واسعة في محيط كييف ودنيبرو وأوديسا وخاركيف. هذا النشاط الجوي الروسي دفع بولندا إلى تشغيل طيرانها العسكري للمرة الثانية خلال يوم واحد، وقالت القيادة العملياتية البولندية إن الإجراء جاء بصورة احترازية بسبب هجمات روسية على أهداف في وسط أوكرانيا. في الاتجاه المعاكس، واصلت أوكرانيا ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. مصفاة ياروسلافل الروسية أوقفت معالجة النفط الخام بعد هجوم بمسيرات، بعدما تضررت وحدة تمثل نحو 40% من طاقة المعالجة في المنشأة. وتقول كييف إن عملياتها استهدفت طائرات ومروحيات في مطار بروستوف، إضافة إلى منصتي إطلاق لمنظومة S-400 في مقاطعة بريانسك. أما على الجبهة، فأعلنت القوات الأوكرانية السيطرة على قرية سيريدني في منطقة دونيتسك ضمن عملية هجومية أطلقت عليها اسم فيفالدي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا، بعدما أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن حول هذه المسألة. فتحت مراكز الاقتراع باكرا اليوم في أقصى الشرق الروسي في بداية عملية انتخابية تستمر 3 أيام، يعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. عودة إلى أحلام الطاهر.
3: وسط رقابة مشددة من الكريملين وقيود واسعة على المعارضة، يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة 9، كأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويستمر التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 450 نائبا حتى يوم الأحد، ويشمل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا في خطوة لا تحظى باعتراف دولي واسع. وفي حين تحذر موسكو مما تصفه بالاستفزازات الأوروبية ومحاولات التأثير على سير الانتخابات، تتجه الأنظار داخليا إلى النسبة التي سيحصل عليها حزب روسيا الموحد الحاكم، وما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية. وفي مواجهة روسيا الموحدة لم يسمح بالمشاركة في هذه الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا، وهي الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية وحزب روسيا الليبرالي الديمقراطي القومي وروسيا العادلة المحافظ وحزب أناس جدد الليبرالي. أما حزب يابلاكا وهو أبرز التشكيلات المعارضة للحرب فقد أقصي من الانتخابات بقرار قضائي.
0: قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح المقدم من وارسو من أورسولا فوندرلاين يجعل كندا عضوا شريكا في التكتل لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. حسين أسد من بروكسل.
4: من جديد تتوتر العلاقات بين ضفتي الأطلسي، هذه المرة على خلفية التقارب الأوروبي الكندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عصا الرسوم الجمركية، بل وهدد بوقف التجارة مع أوروبا في بعض المجالات إذا مضى الاتحاد الأوروبي في مقترح منح كندا صفة عضو منتسب. ترامب وصف المقترح بأنه مثير للسخرية، وقال إن الخطوة قد تعتبر عملا عدائيا إذا كانت لها نوايا سلبية تجاه الولايات المتحدة، لكن بروكسل رفضت هذا الطرح مؤكدة أن تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاته مع حلفائه، ترى إدارة ترامب أن بعض هذه التحركات قد تضر بالمصالح الأمريكية، ما يفتح جبهة جديدة في العلاقات التجارية والسياسية بين واشنطن وبروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
0: فرنسا سارعت للترحيب بمشروع تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات مضادة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 60 قتيلا في
5: In Sydney this afternoon, a two-car crash at Beverly Hills, southbound King George's Road near Morgan Street, and delays both directions right now through Des Moines on Victoria Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensboro bound before the Hume Freeway, two lanes closed with delays back to the Tuller Freeway, and Oak Park, Pasco Vale Road at Devon Road, heavy both ways after a crash as well. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: منبلش مشوارنا مع الفنانة شيرين، انتو برفتي ذاعت 2ME، مرحبا.

0: تجد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: هذه وصل تحياتي لك المستمعين. أنتم برفقة ذات التو ام اي 1638 AM من جولتنا الغنائية الأولى. بدأنا مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم تقصنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 27 درجة, على صعيد ملبن 15. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء, على أمل أنا وأنتو نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمه. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتابعوها بكل ساعة على رأس الساعة عبر أثير راديو 2ME مع غنينا ومنوعات موسيقية غير شكل. رح نستمع لألا بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. كمان عندي معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. رح نتوقف مع أول فاصل استراحة لبرنامجنا وبنرجع تنكمل برفقتكم. مرحبا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay,
3: let's go.
5: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
8: Less ads, more music.
9: Could I please have some more?
10: 2MH. 2MH. 2MH.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز للأخبار من إعداد وتقديم أحلام الطاهر. صباح الخير أحلام.
2: صباح الخير لميس. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالملف الإيراني. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، وأضاف أن الناقلة توقفت بعد اشتعال النيران فيها. وفي سياق متصل، خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تقف وراء ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال فبراير شباط الماضي، معتبرة أن الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب. وفي اليمن تستمر المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في كل من تعز ولحج والساحل الغربي، وتتركز اليوم بشكل خاص في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، وقد أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. وافقت الولايات المتحدة على بيع المملكة العربية السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-33 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24.3 مليارات دولار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اقترح أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد الدولة العبرية لإبعاد سكان القطاع في حال حصولها على ضوء أخضر أمريكي لذلك. وفي لبنان ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 14 شخصا بينهم عنصر من حزب الله وضابط في الاستخبارات السورية في حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتهمهم بالتخطيط لشن هجمات في سوريا. الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. وفي الشأن الأوكراني، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين إن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم 3.3 مليارات يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. وفي بولندا حذر رئيس الوزراء مستندا إلى معلومات من أجهزة مخابرات من أن روسيا تخطط لشن هجمات هجينة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا أحلام.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
4: Checking Sydney traffic this afternoon at Rouse Hill. Remaining delays northbound on Windsor Road at Rouse Hill Drive following an earlier smash. Beverly Hills also leftover delays southbound on King George's Road near Morgan Street after an earlier crash there. Melbourne this afternoon, an accident on the Tuller Freeway at the citybound exit to Flemington Road. Only one lane left open, a 40k speed limit in place. And on the Ring Road, Greensboro bound, entry from Sydney Road down to one lane with a crash reported there. Same has helped people navigate Complex Mental Health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. 1638 2ME Australia.
5: Welcome back.
6: Here we go.
5: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
5: Hit music.
9: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia. XXXXX.
10: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. ذكر بأحوال طقسنا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 26، على الصعيد ملبن 15. بعدنا مكملين مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم، رح نتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع لعند الفنان نصيف زيتون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

نتابع برفقكم مشوارنا مع جولتنا الغنائية الحلوة كتير. بدي اهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: biggest hits.
1: من راديو تو ام بي من غيطاني مع تحياتي لكم ولي التوفيق.
0: From the biggest singers.
1: معكم توني كيوان.
2: بلاكي ما في
0: على إذاعة تو ام اي استراليا.
2: إلشي عطيكي.
0: Only on تو ام اي.
3: My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: متوقف مع فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4 بس عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: قمة ثلاثية. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الفلش.

0: العناوين. عون قبيل مغادرته باريس يجدد التأكيد على حصرية السلاح وعلى دور الجيش. وماكرون لبنان السيد المستقل خطوة حاسمة نحو السلام. سلام للإسراع في إزالة آثار الحرب. بعثة صندوق النقد الدولي تختتم اجتماعاتها غدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. لبنان أمام فرصة لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وجعل السلام والأمن خيارا دائما، ولبنان اتخذ خيارا واضحا، خيار الدولة التي تكون وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم. الكلام للرئيس جوزيف عون في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن. وقبيل مغادرته باريس شكر عون السلطات الفرنسية معبرا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع. كل التفاصيل من باريس مع دعاء حمصي فرح.
1: على مدى أكثر من 3 ساعات ناقش المشاركون في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد في قصر الإنفاليد في باريس برعاية الرئيسين ماكرون وعون والملك الأردني عبدالله الثاني احتياجات الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وانتهى إلى تأكيد المشاركين من الممثلين للدول 17 على دعم الجيش اللبناني ضمن لائحة أولويات من دون أن يتم تحديد موعد لمؤتمر المانحين النهائي. وكتب ماكرون على منصة إكس ما يلي: إن باريس تجمع اليوم شركاءنا لتعزيز سيادة لبنان.

0: جلسة مجلس الوزراء انتهت قبل قليل، وكل التفاصيل من هناك مع زميل مروان الأدوم.
1: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة يعني التي بدأت عند الساعة 4 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 14 بند بمعظمها إدارية ومالية وشؤون وظيفية وتعيينات لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. ومن أبرز التعيينات التي حصلت في هذه الجلسة والتي أقرها مجلس الوزراء، أقر عين نسيب نصر رئيس مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وأبقى على المهندس كمال حايك مديرا عاما، كما عين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام إسحاق رئيسا للمركز التربوي للبحوث والإنماء. وطبعا تحدث رئيس الحكومة نواف سلام في بداية الجلسة عن أن الثقة التي أعطيت بالأمس من المجلس النيابي للحكومة هي دافع لاستمرار العمل، وهي تضع مسؤولية إضافية على الحكومة من أجل النهوض. سنستمع بعد قليل إلى يعني مقررات مجلس الوزراء يتليها وزير الإعلام بول مرقص. هذا كل شيء من السرايا، عودة إلى صوت لبنان.
0: وكان سلام قد رأس اجتماعا خصص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب، ولا سيما المرتبطة بإزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية. في الميدانيات، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مجد الزون والمنصوري، ونفذ عملية تفجير عنيفة في البلدة على مرحلتين، كما سجل تفجير في يحمر. وحسب وزارة الصحة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للقصف الإسرائيلي إلى 4386 قتيلاً. في المواقف، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية بعد عقود من الاحتلال السوري ومن هيمنة إيران وحزب الله، مشددا على أن بناء الدولة واستعادة السيادة يحتاجان إلى شجاعة وإرادة وترجمة للقرارات إلى أفعال. واعتبر أن معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الإزدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد، وبإخضاع الجميع للقانون وبدفع المستحقات للدولة. واستقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، ولفت الرئيس الجميل في خلال الاجتماع إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات تمحو آثار الذاكرة الأليمة وتخطب العلاقات بين البلدين على أسس الندية والاحترام المتبادل. وتناولت المحادثات اللجان التي تشكلت بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة الموروثة من النظام السوري السابق. بعثة صندوق النقد الدولي استكملت اجتماعاتها اليوم وتختتمها غدا في وزارة المالية. في رياض الصلح، تحرك دفاعا عن الودائع والتعويضات التقاعدية، ترازي الخوري والتفاصيل.
2: المشهد مختلف في ساحة رياض الصلح، أصوات الهتافات تتعالى والغضب يسيطر على المحتجين الذين يطالبون بأموالهم، أموال يقولون إنها جنى سنوات من العمل والتعب.
3: احنا رافضين رفضا تاما للفجة المالية اللي عم بيقوموها بأجلوها، بدنا مصرياتنا، احنا إلنا 7 سنين بننزل على الأرض.
4: بعدين شو سندات وشو زيادة فوق السرقة، يعني بزيادة سرقوا الشعب كله، أصلا الشعب كله لازم ينزل.
2: لم يكتفي المدعون برفع شعارات، إذ شهد التحرك تصعيدا مع إقدام عدد من المحتجين على كسر زجاج واجهات المصارف، فيما أشعلت الإطارات في الشوارع وأمام وزارة الاقتصاد. وفي خضم هذا التصعيد برز موقف أثار استياء المحتجين، إذ أقدم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي على صفع الوزير السابق عصام شرف الدين، وأكد المدعون من أمام وزارة المالية أن مطلبهم واضح، استعادة الأموال وضمان الحقوق. رئيس اتحاد المدعين المحامي حنا البطار:
5: نحن سنحاسب، نحن نريد ودائع الناس كاملة مع التعويضات القانونية ومع الفائدة أيضا. وهذه خبرية أنه المصارف مفلسة أو أن المصارف لا تستطيع أن ترد الأموال هي خبرية كاذبة لا أخلاقية.
2: بين هتافات لا تهدأ وإطارات مشتعلة

0: وجهات مصرفية تعرضت للتحطيم. واصل المودعون التحرك في الشارع حاملين مطلبا واحدا، الأموال التي يقولون إنها حق لهم.
1: شحرتونا، عصرتونا، يا أولاد الملعونة.
0: من ساحة رياض الصلح، تراز الخوري، صوت لبنان.
2: دير القمر ودعت اليوم ابنها النائب السابق دوري كميل الشمعون في كنيسة سيدة التلي، وقد ترأس الصلاة المطران مارون عمار ممثلا البطريرك الراعي، ووري في الثرى في مدافن العائلة في حضور رسمي وشعبي. تقبل التعازي غدا في صالون كنيسة مار جرجس ساحة الشهداء بدءا من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية 7 مساء. وقد مثل النائب الياس حنكش الرئيس أمين لجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل، وكانت كلمات أشادت بمزايا الراحل ونوهت بمواقفه الوطنية. صوت لبنان تتقدم من عائلته ومحبيه بأصدق التعزي. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح ثلاثة بسقوط الشظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف، وأكدت أن جماعة الحوثي التي تدعمها إيران هي من أطلقت طائرة مسيرة باتجاه الطائف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر أن أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية ولا سيما مكة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى هو أمر مدان، وأن إيران تؤكد ضرورة الحيلولة دون تسييس الموضوع لاستخدامه أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الأقليمية. الاتحاد الأوروبي دان بشدة الهجمات الحوثية ضد السعودية ومنها محاولة استهداف مكة. شددت وزارة الدفاع التركية على أن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب يضر بشدة بحركة التجارة البحرية العالمية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصرين من وحدة النخبة في حماس شاركا في اقتحام معبر إريتس في 7 من تشرين الأول. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال إننا نواجه تهديدات أمنية في سوريا وأن تركيا تحتل 5% من الأراضي السورية وهي تخطط لاستغلال قواعد عسكرية. وإلى نشرة الأحوال الجوية.

الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية بحدود 6 درجات، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتراوح على الساحل بين 22 و 31 درجة.

0: تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن

0: من جولتنا الغنائية. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتم برفقة إذاعة تيو ام اي 1638 AM، مستمعينا لكل أغانيكم المفضلين، لكل الأخبار تعرفوا عليها بس عبر أثير راديو تيو ام اي الموجي 1638 AM. أما إذا بدكن تسمعوا أغاني مطولة، أغاني كلاسيكية وحلوة وهادية ورايقة، ولكل الأخبار المحلية والعالمية، سويتش to 2ME Gold. 2ME Gold أكيد للأغاني الكتير حلوة والكتير كتير مطولة، فأغانيكم المفضلة دايما تسمعوها عبر إذاعتكم 2ME. كمان فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك، فيكن تسمعونا عبر المايسات، وكمان فيكن تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا.
1: 2ME Maximum Hits and More. Maximum music. Maximum hits. 2MA Australia.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: Will Howard Evans with the top stories. The coalition, farming and tourism groups have slammed a crackdown on working holiday visas announced as part of Labor's migration overhaul. The government will introduce a ballot system to limit the number of visa holders who stay in Australia for longer than a year. Critics of the migration crackdown are warning moves to restrict backpackers could push up food prices. The Reserve Bank Governor says there's a lively discussion among central banks about whether or not real interest rates have shifted higher permanently. Michelle Bullock and other senior officials have been speaking at a parliamentary committee in Canberra. While interest rate hikes started before the conflict in the Middle East, Ms. Bullock says higher oil prices have been a major contributor to inflationary pressures. The federal government is considering banning smart glasses in Commonwealth buildings as part of its suite of reforms to strengthen online safety. The glasses allow users to covertly record people, prompting widespread privacy concerns. Treasurer Jim Chalmers has indicated the ban could go further than just Commonwealth buildings. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. أكثر من 60 قتيلا خلال 24 ساعة من المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، ونزوح 125 ألف شخص بسبب المعارك منذ مطلع سبتمبر. ماكرون يدعو زعماء الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية إلى اجتماع في قصر الإليزي لإطلاعهم على التدهور السريع للوضع الدولي، ولكورني يكشف أبرز ملامح مشروع قانون الميزانية الجديد. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم في ظل تواصل الحرب في أوكرانيا.

0: نبدأ من اليمن، حيث أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال ساعات 24 الماضية في معارك دارت بمحافظتي تعز ولحج. من جهة أخرى، تبادلت السعودية والحوثيون ضربات جديدة عبر الحدود أدت إلى مقتل مواطن يمني مقيم في المملكة العربية السعودية إثر إصابته بشظايا طائرة مسيرة. هذا وكان الحوثيون قد شنوا قبل أسبوعين هجوما مباغتا ووسعوا خلاله نطاق سيطرتهم وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
1: صور نشرتها الحكومة اليمنية وأكدتها السعودية، ضربات متتالية استهدفت منصة إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات تابعة للحوثيين في منطقة المخا التي خضعت لسيطرتهم الأسبوع الماضي، وكذلك تم استهداف الجبهات الشمالية لمحافظة تعز وشرق البحر الأحمر الذي يخضع معظمه تقريبا لسيطرة الحوثي. الرياض وحكومة صنعاء تأمل في دحر الحوثيين الذين تشكل قدرتهم على إحداث الفوضى اختبارا حقيقيا للمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أصبحت سفنها الآن تحت تهديدهم المباشر عاجزة أمام تقدمهم الأسبوع الماضي. هذا وتواجه السعودية اختبارا جديدا لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وخاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. نكسة كبيرة للرياض أيضا التي تجاهلت تركيا وباكستان نداءها للمساعدة على الرغم من توقيع اتفاقية أمنية مشتركة مؤخرا.
0: المعارك المتصاعدة في اليمن أجبرت ما لا يقل عن 125 ألف شخص على الفرار من منازلهم منذ مطلع أيلول سبتمبر في واحدة من أحدث موجات النزوح التي تشهدها البلاد، مع تدفق أعداد كبيرة من السكان من مناطق الساحل الغربي ومديريات محافظة تعز نحو مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
2: مع كل حرب تشتعل في اليمن تولد أزمة نزوح. في منطقة رأس عمران على المدخل الغربي لمدينة عدن نصبت عشرات الخيام في مخيم سمي بالفردوس لاستقبال مئات العائلات النازحة من مناطق القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية. يصطف هؤلاء النازحون للحصول على سلة المساعدات بعد أيام من التعب والشقاء.
3: الحرب هذا دمرنا احنا خلاص، بعد ما شفنا الدنيا صعبة علينا وهذا اضطرينا ننزح لهنا. تبهذلنا، تشمتنا، خلينا سامن احنا ازواجنا عدوم بالمخا، خليها على الله. حتى المواصلات دبرنا من هنا لهنا لما وصلنا هنا.
4: نزحنا من المخا، سمعنا الضرب الطيران وافتقعنا، خوفنا عني وجهالي وهربنا، مشينا مسافة وسمعنا الضرب وقاتل القنب احنا
2: يتوقع المسؤولون عن المخيم قدوم المزيد من النازحين مع استمرار معارك الساحل الغربي في اليمن.
5: قمنا بتدشين التوزيع لسلل الاستجابة الطارئة لنازحي الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة، وأيضا توفرت لدينا هذه الخيم في المخيم بدعم من السلطة المحلية.
2: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن نزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الجاري.
0: أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الانتخابية لحزب الليكود في خطاب طغت عليه الهواجس الأمنية، واستعرض نتنياهو خلاله العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في إيران ولبنان وسوريا وقطاع غزة منذ عام 2023. ويواجه نتنياهو انتقادات حادة على خلفية إخفاق حكومته في منع الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 27 الأول أكتوبر عام 2023. نتنياهو شدد على أنه الوحيد القادر على ضمان أمن إسرائيل. في جنوب الضفة الغربية المحتلة، لجأ مزارعون فلسطينيون إلى زراعة نبات الأزولا في محاولة للتكيف مع الإجراءات الإسرائيلية وسيطرة المستوطنين على مساحات من الأراضي المحيطة بهم والتي يعتمدون عليها في رعي مواشيهم. تقرير لمراسل فرانس 24 في الضفة الغربية ماجد سعيد.
6: بعد أن حرموا من مراعيهم بسبب هجمات المستوطنين الذين استولوا عليها، أخذ مربو الماشية في التجمعات البدوية بمسافر يطا جنوب الضفة الغربية يلجؤون إلى زراعة عشبة الأزولا. جهاد النواجع الذي اهتدى إلى هذه العشبة بعد رحلة بحث عبر الإنترنت واستوردها من الأردن بات يعتمد عليها بنسبة كبيرة لإطعام ماشيته، وخاصة أنها خفضت كميات الأعلاف التي كان يشتريها بنحو 40%.
7: نبتة الأزولة حصلت عليها قبل 6 سنوات أنا طبعا، وجبتها وزرعت منها أول مزارع في منطقة الجنوب تقريبا. أنا زرعت هاي نبتي توفر، لأنه اليوم عندنا إحنا مسجونين يعني الاحتلال المراعي صادر جميع المراعي.
6: عشبة الأزولا الغنية بالبروتين خفضت من تكاليف الأعلاف على المزارعين الذين يخلطونها ببعض المخلفات الزراعية كالقش والذرة وغيرها كي تعطي الفائدة اللازمة لمواشيهم.
8: الغنم تصرح الترعة ما في مجال نهائيا، ما بتطلع في الدار مسكر 24 ساعة ما في مجال ترعة. الحين الأزولا هذه يعني وسيلينها يتساعدنا شوي في الحب، تخفف علينا في ضغط الحب عشان الغنم دائما قاعدة.
6: نجاح تجربة زراعة الأزولا وتعميمها على أكثر من 15 مزارعا في مسافر يطا منحت المزارعين كما يقولون دعما في الصمود والمحافظة على مهنتهم الأساسية وهي تربية الماشية من جهة، ومقاومة التهجير القصري الذي يتعرضون له من جهة أخرى.
0: استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في اجتماع يهدف إلى حشد دعم دولي انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله وبحث بديل لقوة اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري.
9: في مسعى جديد لحشد الدعم الدولي للبنان، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث آليات دعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهد لحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل. وعقد القادة الثلاثة لقاء مشتركا ضم كبار المسؤولين العسكريين من بلدانهم ودول مشاركة بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية. ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري والبلغ قوامها نحو 7500 فرد والمنتشرة في الجنوب منذ عام 1978، بحث المشاركون في اجتماع باريس بدائل لتجنب أي فراغ أمني في جنوب لبنان. وفي هذا الإطار أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تقدم المشاورات في مجلس الأمن بشأن مستقبل الوجود الدولي، فيما ذكرت فاينانشال تايمز أن بيروت وباريس تسعيان إلى تمديد مهمة القوة الدولية. وفي هذا السياق كان قصر الإليزي قد أوضح أن الاجتماع يهدف إلى بحث آلية انتشار واقعية وذات مصداقية للجيش اللبناني تمهيدا لحشد دعم دولي مالي ولوجستي وعملياتي له. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني تحديات كبيرة نتيجة تدني الرواتب ونقص التجهيزات، ما يحد من قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه وعلى رأسها بسط سلطته.
10: In Sydney this afternoon, Guildford, Woodville Road at Burstall Street, a car and pedestrian accident closing northbound lanes. There are heavy delays in that area. And a triple vehicle pile up at North Wurrunga, the M1 approaching Edgeworth David Avenue. Southbound traffic is heavy towards Hornsby. In Melbourne, reports of a mishap, Craigieburn, Aitken Boulevard near Fairways Boulevard, and a Monash Freeway crash affecting inbound traffic after Foster Road with delays back to Springvale Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال تقصنا لنهاية الأسبوع وبون ويكند لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. يوم الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول، وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد المبتلية. بتاريخ هيدا 18 من شهر 9 بنسمع الفنان هاني العمري بنرجع بنكمل.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا نروح للكاميرات. الكاميرات بدأت تعمل أجمل كاميرات بالدنيا، هذه برأي الحكومة. هالمرة اصطياد، نعم السيارات ذات الضوضاء العالية المعدلة، الدراجات النارية التي تصدر أصوات عالية، الكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومستوى الضوضاء محدد، أي ارتفاع فوق المعدل فيه غرامات والغرامة $1,200. هيدا بولاية نيو ساوث ويلز وبولاية فيكتوريا $1,200. مش هيني أبدا. رافقتكم السلامي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. استراحة ونكمل.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذكر مستمعينا بعيد مار يوحنا الحبيب، بدي ذكر ببرنامج الاحتفالات منبلش اليوم الجمعة 18 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء في أكيد قداس، الساعة 6:30 كمان في قداس، السبت بكرة ب 19 من الشهر الساعة 7 في القداس الإلهي، يوم التنين ب 21 من الشهر في لقاء صلاة من أجل سنة السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شرب الترباي سامي الاحترام. كمان مذكر يوم الأحد ب 27 من الشهر شهر سبتمبر الساعة 8 الصبح في القداس الإلهي، والساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي، وبعدين الساعة 7:30 المساء في أكيد هالمهرجان لعيد مار يوحنا الحبيب. وكل عيد وأنتو بألف خير. منروح لعند الفنان ملحم زين، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: بنتوجهي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. أنتوا برفة إذاعة 2 AM مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد ورودريغ نمنم.

0: عناوين النشرة.
1: خريطة طريق دولية لدعم الجيش في اجتماع باريس، وماكرون يطالب ترامب بإلزام إسرائيل باتفاقية الإطار. سلام إلى واشنطن ونيويورك، 6 رواتب للقطاع العام على دفعتين. ترامب نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران.

0: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هيدي عيلة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: دولة بين الدول. وإذا كان لبنان بتركيبة السلطة الحالية طموحا لأن يعود دولة، فإن فرنسا تمثل البعد الأوروبي، وبخاصة من خلال المشروع الثنائي مع إيطاليا لملء فراغ اليونيفيل. ويمثل الأردن البعد العربي وتجربة لقاءات العقبة وما تمثله من خطة لأمن منطقة الشرق الأوسط.
1: لقاء باريس وضع خريطة طريق لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة. كل التفاصيل من باريس مع دعاء حمصي فرح.
2: ثلاثة تطلعات لبنانية وفرنسية وأردنية تبلورت في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني الذي انعقد في قصر الإنفاليد في باريس، والتقت حول إطار مبادرة العقبة والتحضير لمرحلة ما بعد اليونيفيل وترقب اجتماع يعقد في نهاية العام لتقييم ما تحقق. وتحضر ثلاثة هواجس للمرحلة المقبلة: قرار حصرية السلاح، استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والمخاوف من حصول فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وتمثلت نقطة الالتقاء في توافق المشاركين في المؤتمر الممثلين ل17 دولة، بينها فرنسا، الأردن، الولايات المتحدة، السعودية، بريطانيا وإيطاليا، على دعم الجيش اللبناني. فعون طالب بخريطة طريق وجدول زمني واضحين لدعم الجيش، وبانتقال منظم في مرحلة ما بعد اليونيفيل من دون فراغ أمني. ودعا ماكرون إلى تعزيز سيادة لبنان وأمنه ودعم الجيش اللبناني لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتولي الجيش زمام الأمور في الجنوب، واعدا بتحريك اتصالاته مع نظيره الأمريكي. المؤتمر الذي يتسم بالصفة التحضيرية لم يحسم موعد مؤتمر المانحين النهائي الذي سيحدد آليات التنفيذ والتمويل، لكنه ربط الدعم الدولي بمسار تنفيذ خريطة الطريق اللبنانية. وجاء في البيان الختامي الذي صدر ليلا أنه على أساس خطة الجيش عرض مختلف المشاركين مساهماتهم المحتملة على يكون تنفيذها مرتبطا بنجاح الجيش اللبناني في تطبيق خطته. ومن النقاط الرئيسية التي ينتظر تبلورها مستقبلا ما أرسته اللقاءات التي عقدت إن على الصعيد الثنائي بين ماكرون وعون وبين ماكرون والعاهل الأردني، أو على صعيد القمة الثلاثية التي جمعتهم قبيل افتتاح المؤتمر وتجاوزت في عناوينها إطار الدعم المباشر للجيش. فقد أكد عون على التعاون مع فرنسا في مجال الطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية، ودعا إلى صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشتركة، فيما أكد الملك عبدالله الثاني على تفعيل اجتماعات العقبة، وجدد مع ماكرون دعم جهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه.
0: وسلسلة مواقف مؤيدة لاجتماع باريس وما خلص إليه. التفاصيل مع باسم أبو سرحال شاهين.
3: أكد بيان فرنسي أردني مشترك دعم باريس وعمان لجهود لبنان الرامية إلى ضمان أمنه وتعزيز سيادته على كامل أراضيه. وعبر رئيس الجمهورية جوزيف عون عن ارتياحه لنتائج اجتماع باريس، آملا أن تتجاوب الدول المشاركة مع احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية. وجدد عون التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، مشددا على دور الجيش في بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز حضور مؤسساتها. السفير الأمريكي ميشيل عيسى كتب على منصة أكس: شاركت في مؤتمر استضافته المملكة الأردنية والحكومة الفرنسية، ركز على تعزيز مؤسسات الأمن في لبنان ودعم جاهزيتها وقدراتها على المدى الطويل، وكانت فرصة مهمة لجمع الشركاء وتبادل الأفكار وتنسيق الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأكد في منشوره أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة دعم سيادة لبنان والعمل مع شركائها من أجل الدفع قدما لنجاح اتفاق الإطار. القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو كتب أنه شارك في اجتماع مسار العقبة لدعم الجيش اللبناني الذي يؤدي دورا حيويا في تعزيز الأمن.

0: والاستقرار وسلطة الدولة في لبنان.
1: واليوم يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور وزير الخارجية يوسف رجي لبحث ملف اليونيفيل والتصعيد الإسرائيلي، على أن ينتقل بعدها إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الأمم المتحدة.
2: جنوبا، دخلت مجموعة من الإسرائيليين إلى منطقة تقع مقابل موقع العباد بتأمين من الجيش الإسرائيلي، حيث أقامت صلوات عشية رأس السنة العبرية، هذا في وقت تتكرر المواقف التي تؤكد عدم إجلاء الجنوب.
0: أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية تنتشر على عمق كيلومترات عدة داخل الأراضي اللبنانية ضمن ما وصفه بالحزام الأمني الدفاعي لمنع التهديدات الآتية من الجنوب. وقال إن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة تلت علي الطاهر حققت نتائج دراماتيكية واصفا إياها بالحاسمة. وأكد المصدر العسكري الإسرائيلي أن القوات ستبقى داخل المنطقة الأمنية طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل. وفيما يتعلق بالمسار السياسي، اعتبر أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تشكل تطورا غير مسبوق في تاريخ الصراع بين الجانبين.
1: ميدانيا أيضا سجلت غارة إسرائيلية على بلدة طلوسة وأخرى على القنطرة.
3: In Sydney this afternoon, a crash reported eastbound at Prospect on the M4 and lanes back open after a crash Woodville Road at Guildford Road, Guildford. Bus breakdown citybound before Beecroft Road along the M2. In Melbourne this afternoon, a call to freeway breakdown outbound at the Melton Freeway and a crash Tyneet, Derrimut Road northbound after Doherty's Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف سوا على حركة طقسنا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 27-15 على صعيد ميلبن. عبر أثير راديو TME نتوجه تنسمع جولة غنائية كتير حلوة، منبلشها مع الفنان نصيف زيتون وعندي كمان الفنان وائل أكفوري. هون راديو TME 16:38 a.m.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة ذات 2MA 1638 عام. الحصول على الجنسية الأسترالية عبر النسب الأصل. الجنسية الأسترالية بتعرفوا مستمعينا انه حسب القانون الأسترالي فإذا كان أحد الوالدين الأم أو الأب أسترالي فيحق لأطفالهم المولودين خارج أستراليا الحصول على الجنسية الأسترالية عن طريق النسب، بشرط أن يكون أحد الوالدين يحمل الجنسية الأسترالية وقت الولادة، وقت ولادة الطفل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2MA 1638 عام. استراحة ونتابع.
1: 2MA Trusted
2: Talkback.
1: Listen to Australia's only Talkback. Listen to Talkback. 2MA Talkback Australia.
3: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: I love swimming. العودة لمتابعة مشوارنا أمسية الجمعة وبون ويكيند لكل مستمعينا. أنتوا برفة الموجة 1638 أيام 2MA أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أن السلام الداخلي لا يتحقق بدون تقبل التغيير، والتغيير هو سنة الحياة. تقبل أن تتقدم في العمر، وتقبل كمان أن يتقدم أبنائك في العمر، وتقبل أن يتغير كل من حولك. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2MA 1638 عام. استراحة وأنكمل.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر تو إم إي أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2MA أستراليا وليد توفيق.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2MP.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: One, 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مسهلة بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في اليمن وكلمة مرتقبة اليوم لزعيم الحوثيين، والدفاع المدني السعودي يعلن عن حالة وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. فرق الإنقاذ في غزة تنهي عمليات البحث في أنقاض مبنى متضرر تسبب في مقتل 21 شخصا، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالعودة قريبا لحرب موسعة على قطاع غزة. تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات الحرب في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالإضافة إلى اتساع التداعيات الإنسانية. هذا فيما أدى قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز إلى مقتل 3 أطفال. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
9: يشهد اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم، محمد السماوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. نقل موقع أكسيوس الإخبار عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وتتواصل معها معاناة الفلسطينيين من تداعيات حرب دامت سنتين وقتلت 10,000 وخلفت أكثر من 140,000 مصاب، فيما تضررت معظم المباني. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات في انهيار مبنى في غزة، فيما قال مسؤول فلسطيني إن فرق الإنقاذ أنهت اليوم عمليات البحث عن ناجين. الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يخوض في تفاصيل هذه المعضلة في هذا التصريح الذي خص به إذاعة مونتي كارلو الدولية.
3: حقيقة الواقع الإنساني في قطاع غزة هو يعني غير مسبوق. احنا نتحدث عن 81% من مباني قطاع غزة إما إنها دمرت كليا أو جزئيا، وفي ظل أزمة النزوح اليوم اللي أكثر من 1,200,000 بالحد الأدنى في خيام بالي لا تصلح للمعيشة، إحنا عم نحكي عن هنالك حوالي 3,000 مبنى آيل للسقوط. هذا معناه إنه لدينا حوالي 3,000 أسرة أو أكثر قد تواجه المصير ذاته الذي واجهته شر عائلات، واللي أدى لوفاة حوالي 20 شخص وهنالك عشرات المفقودين والجرحى. وبالتالي هذا الملف الإنساني ملف حيوي ومهم، ولابد من إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس وإخلاء المصابين، وأيضا التعامل مع الجثث اللي باتت اليوم تحت الركام جزء منها في سنتين أو 3 سنوات يشكل مكره صحي وحالة من تفشي الأوبئة غير المسبوقة.
7: استمعتم إلى الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بالعودة قريبا لحرب موسعة في غزة. أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن تركيا سلمت كل من أوكرانيا روسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: In Sydney's east this afternoon, a triple vehicle crash. Mascot westbound Southern Cross Drive approaching the Botany Road underpass. It's also been a Silverwater southbound crash along Silverwater Road at Carnarvon Road. In Melbourne, a crash at Dandenong North Stud Road southbound near the Monash Freeway, 2 lanes closed. And at Baxter, Frankston Flinders Road closed southbound. Use Golf Links Road instead. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من استديوهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم طقسنا يوم الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول بسيدني، وصلت درجة الحرارة ل 27 درجة 15 على الصعيد ميلبن. نتابع برفتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام مع الفنانة نجوى كرم.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية منروح لتغييرات جديدة تلوح في الأفق لنظام الهجرة الأسترالي. تستعد الحكومة الأسترالية لإعلان عن خطتها المترقبة لإصلاح نظام الهجرة وسط توجيهات لتجديد بعض قواعد تأشيرات الطلاب الدوليين. ومن بين المقترحات المطروحة تجديد القواعد المتعلقة بقدوم أفراد عائلات الطلاب الدوليين إلى أستراليا. التفاصيل والقواعد الجديدة ستتضح مع إعلان الرسمي للحكومة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع برفقتكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتطلب الراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: مع الفنان سامر جبرو منتابع برنامجنا، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نرجع منكمل مع ركوة قهوة للفنان حسين الديك.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقمة الثلاثية الفرنسية الأردنية اللبنانية انتهيا كما كان متوقعا، فلبنان الرسمي حصل على وعود بالدعم وعلى تعهدات بمساعدات، لكن الوعود والتعهدات المذكورة ستبقى حبرا على ورق إذا لم تنفذ الحكومة قراراتها المتعلقة بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية. فهل ستحزم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر أن تحول التزاماتها الكلامية أفعالا على الأرض، أم ستظل تمارس سياسة الهروب إلى الأمام؟ إنه السؤال المطروح، وخصوصا أن الدعم العربي والدولي الذي تلقاه الدولة اللبنانية غير مسبوق، وهو ما تجلى في باريس أمس. وفيما الانشغال الباريسي يتركز على القضايا الاستراتيجية، فأن اللبنانيين منشغلون بالقضايا الحياتية في ظل ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار. البداية من تفاصيل المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي عقد أمس في باريس بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جانب شخصيات عسكرية وممثلين دوليين. وخرجت نتيجة المؤتمر التحضيري إيجابية، حيث حصل لبنان على التزام من المشاركين بدعم حاجات الجيش وقوى الأمن من دون تحديد أي مبالغ مالية، ولم يحسم موعد مؤتمر الدعم وسط تداول بإمكان عقده في تشرين الأول المقبل. وسبق الاجتماع لقاء بين عون وماكرون في قصر الإليزي، ثم لقاء بين الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في قصر ليزانفاليد الذي شهد توقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين باريس وعمان قبل عقد القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء. وفي هذا التقرير نعرض أبرز ما حملته مواقف الرؤساء الثلاثة خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن.
1: من الإليزي إلى الأنفاليد حركات دبلوماسية متواصلة، عنوانها لبنان ودعم مؤسساته العسكرية. وفي خلال افتتاح الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان واللبنانيين اتخذوا قرارهم الدولة والمؤسسات، وأن تكون حماية لبنان من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددا على أنه بدأت ترجمته على أرض الواقع، وأن مسار العقبة يوفر إطارا مهما لجمع الشركاء وتنسيق الجهود، معربا أن لبنان مستعد للعمل مع شركائه على آلية واضحة وشفافة تحدد الأولويات

0: أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أن الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى أن ثقة الشعب اللبناني بجيشه يشكل الوحدة الأساسية من أجل لبنان، ورأى وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة في الجنوب، كاشفا عن أنه سيكون هناك موعد آخر في نهاية هذا العام لعرض حصيلات ما يكون قد تحققه.
1: في المواقف أيضا، وصف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بالفرصة المهمة لجمع الشركاء وتبادل الأفكار وتنسيق الدعم، مؤكدا الالتزام بدعم سيادة لبنان والعمل مع الشركاء من أجل نجاح اتفاق الإطار. من الساحة السياسية إلى الساحة الميدانية، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة انفجارات جنوبا فجرا وصل صداها إلى مدينة صيدا وجوارها. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حديتا وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل، كما سجل تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي من بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصوري. وفي الذكرى الثانية لتفجيرات أجهزة الاتصال البيجرز، معلومات أمنية تكشفها الامتيفي للمرة الأولى وحصيلة بالأرقام لمسار بدأ باختراق غير مسبوق وانتهى بخسائر تجاوزت الحزب إلى بيئته ولبنان. تقرير ماريو دويري.
2: بالحروب في ضربة بتفتح المعركة وفي ضربة بتحدد مسارها ونتيجتها قبل ما تبلش، والتاريخ مليان أمثلة. 5 حزيران 1967 الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة بلشت بضربة مباغتة. إسرائيل ضربت المطارات العسكرية المصرية وشلت الجزء الأكبر من سلاح الجو المصري وهو على الأرض قبل ما تتوسع المواجهة مع الأردن وسوريا. بست أيام سيطرت على سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. بعد 57 سنة تغيرت الحرب وتغير الخصم، بس بقي المبدأ نفسه، دروب قدرت خصمك قبل ما يقدر يستعملها. 17 أيلول 2024 البيج. بدقائق ألاف الأجهزة يلي اعتمد عليها حزب الله للتواصل تحولت من وسيلة أمن لنقطة اختراق، ومن هونيك توالت الضربات على قياداته وبنيته العسكرية وصولا لحرب 2026 وعلي الطاهر. وبالذكرى الثانية الامتيفي بتكشف معلومات أمنية تنشر للمرة الأولى. قرابة الساعة 3:25 دقيقة من بعد الظهر وقبل الموجة بدقائق انفجر جهاز داخل سيارة بصيدا. الرجل المصاب عرف عن حاله أنه من اللجنة الأمنية. بعدها بدقائق بلشت الانفجارات بكل لبنان، وبحسب المصادر مئات أجهزة البيجر انفجرت وهي بعدها بالمخازن. 8 إلى 10 دقائق كانت كفيلة لتنهي موجة البيجر الأولى، بس التداعيات امتدت لسنتين والأرقام بتحكي. بضربة البيجرز والتوكي ووكي خلال يومين 37 قتيل و2931 جريح. حرب الإسناد الأولى 4047 قتيل و16638 جريح. حرب الإسناد الثانية 4383 قتيل و12406 جرحى. وصولاً لعلي الطاهر بحسب الرواية الإيرانية كان في 48 عنصر من حزب الله داخل النفقين، قتل 8 منهم قبل ما تسيطر إسرائيل على التلة وتدمر شبكة الأنفاق. هيدي الرواية الرسمية، أما المعلومات من داخل البيئة للإمتيفي فبتحكي عن عشرات العناصر يلي تخلى عنا الحزب داخل الأنفاق. من أجهزة انفجرت بأيادي عناصر الحزب لحربين وصولاً لأرض خسر السيطرة عليها حزب الله يلي دخل المواجهة تحت عنوان إسناد غزة وحماية لبنان، كانت بيئته الشيعية بقلب الخسارة، قتلى جرحى نزوح ودمار قبل ما تمتد الكلفة لكل لبنان.
1: من المقربين إلى أصحاب الرأي، أصوات صنع حزب الله نفوذها الإعلامي واستفاد منها قبل أن تتحول إلى مصدر أحراج يكشف ارتباكا داخليا.
2: من بداية الحرب الواجهة الإعلامية لحزب الله تغيرت أكثر من مرة. قتل مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، تعين يوسف الزين خلف لإله، أبعدت رنا الساحلي عن التنسيق المباشر مع الصحفيين، وانعملت إعادة هيكل للجهاز. واليوم ببيان صادر عن العلاقات الإعلامية وبعد كل محاولات ضبط الماكينة حصر الحزب مواقفه الرسمية بأمينه.

0: العام بياناته الرسمية، علاقاته الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة. أما الأبواق الأخرى فصنفها برأي أصحابه. فشو صاير؟
1: هذا بيعكس حالة إرباك داخل حزب الله، وبرأيي إلى حد ما في تصدع داخل القيادة في محاولة إثبات النفوذ والدور من خلال مزيد من السيطرة على الشارع.
0: بحسب معلومات صحفية، المشكلة بلشت بعد حرب 66 يوم وكبرت بحرب 2026. محللين وصحفيين من البيئة قدموا صورة غير واقعية عن المعارك، والبعض كشفوا أنه معلومات فاجأت حتى معنيين بالميدان. آخر الأمثلة علي برو، الصحافي السابق بالمنار والمحسوب على وفيق صفا، يلي حكي عن منشآت أكبر من تلة علي الطاهر ببلدة تصريفة، البلدة يلي سرعت بلديتها لنفي هالمعلومات وحذرت من خطورته.
1: لكل له جماعته، وهذا ما كان موجود بالسابق. غياب حسن نصر الله خلق فراغ كبير، كان قادر أن يوحد القرار وأن يوحد الموقف وأن يلتزم الجميع مرغمين أو راضين بما يقوله. اليوم ما يقوله نعيم قاسم لا يعبر عن الاتجاهات والأراء ربما داخل حزب الله. بعض القياديين عم بيحاولوا يفرضوا وجودهم ويفرضوا وجهة نظرهم ويروجوا لها من خلال أصوات تابعة لهم، وللقول بأنه هناك أصوات أخرى غير الصوت الرسمي أو صوت نعيم قاسم.
0: ومثل ما صار سلاحه غير الشرعي عبء عليه وعلى البلد، صار سلاحه الإعلامي كمان عبء عليه، واللي كانوا يخدموا الرواية كمقربين تحولوا فجأة لا أصحاب رأي أول ما بلشوا يفضحوا تخبط الحزب من جوا.
2: بعد الإعلان، الحوثي بين باكستان وإيران.

0: في السراي وافق مجلس الوزراء على ان تتضمن الموازنة المقبلة زيادات بمجموعة 6 رواتب تدفع 3 منها في مطلع عام 2027 و3 رواتب إضافية في نهاية شهر آب. وقد أرجئ البند المتعلق بالبعثة الأوروبية لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة في وقت أكد وزير الإعلام بول مرقس أن البعثة تقنية ذات هدف لوجستي ولا علاقة لها باليونيفيل ولا نية لها للحلول مكانها.
1: جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديرا عاما بعد الفصل بين المركزين. بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تم تعيين السيدة جوسلين جبور أمينا عاما. بالمركز التربوي للبحوث والإنماء جرى تعيين البروفيسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.
0: ماليا، اجتماعات صندوق النقد في لبنان مستمرة، وأبرزها لقاء رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في وزارة المال، فيما اجتماعات قانون الفجوة المالية مستمرة بالتوازي وباتت في أشواطها الأخيرة. تقرير حسن الرفاعي.
2: لليوم الثالث على التوالي استمرت اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مع مختلف الأطراف اللبنانية. وإن كانت الاجتماعات مستمرة في وزارة المال، إلا أن الأبرز اجتماع عقد في أحد فنادق بيروت جمع الوفد مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة قانون الفجوة المالية. وبحسب المصادر فإن البحث بات في المراحل الأخيرة، إلا أن الوزارة حملت أحد أكثر اللقاءات التي تهم المواطنين، وهو لقاء جمع الوفد برئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة والخطط الموضوعة.
3: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا اولا بلشنا بتعديل التعريف، هيك نشيل قصر كفر بلان كاش ريبورت.
4: As night falls across Sydney, Mascot, a triple vehicle pile-up westbound on Southern Cross Drive approaching the Botany Road underpass, and a southbound Silverwater crash reported Silverwater Road at Carnarvon Road. Into Melbourne this evening, there's been word through of an accident at Hemingway Avenue, Templestowe, and sorting out an accident Dandenong North, Stud Road southbound near the Monash Freeway, 2 lanes out of action. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, sign up at polishedman.com.

جولتنا الغنائية كتير حلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لك المستمعين ومساء النور. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 عام. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجة الحرارة ل 27 درجة على الصعيد ميلبون وصلت ل 15. أمسية الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. منروح لفاصل غنائي مع أدونيس, منرجع منكمل أكيد خلال هالساعة. عندي أغاني كتير حلوة, عندي الفنان إيهاب توفيق, عندي الفنان تامر حسني, ورح نسمع أيضا كمان الفنانة نوال الزغبي. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 أيام. ذكر مستمعينا أنه كمان 2ME Gold تتسمعوا للأغاني المطولة, الأغاني الكلاسيكية سويتش 2ME Gold. هالأغاني هيدي كتير حلوة وكتير رح تنبسطوا فيها. عدا أنه إذا 2ME معكم على مدار الـ 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع للأخبار والأغاني الحلوة القديمة والجديدة. فيكن تسمعوها على 1638 AM 2ME أستراليا لكل الأخبار والبرامج المتنوعة. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك, وفيكن تسمعونا عبر مايسات, وفيكن تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au.

0: الحلو استمعنا لها عبر أثير راديو تويمي. قوانين جديدة لحماية عمال المتاجر في فيكتوريا. تستعد فيكتوريا لتطبيق قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز حماية العاملين في المتاجر من الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا عليهم. لكن قطاع التجزئة يرى أن الإجراءات الجديدة قد لا تكون كافية ويطالب بتدابير أسرع للتعامل مع حالات العنف والتهديد المتقررة. من المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في مارس 2027. تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتم برفتي ذات تو ام اي 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار درايف تايم بروجرام مساء النور.
1: تو ام اي نيوز از ات بريك.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: جيت بوقتك للفنان إيهاب توفيق. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتو برفت إذاعة 2ME 1638 AM. بنسمع هالأغنية سوا. بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME
1: The biggest, biggest, biggest hit
2: على راديو 2ME Australia معكم جو أشقر
1: From the biggest singers
3: ماثيو زيتون
4: على راديو 2ME Australia
1: Only from 2ME
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: Evans with the top stories. Simon Peter Carman, the Australian man accused of murdering a Thai teenager in June, has pleaded not guilty to all charges. It's his first court appearance since the incident. Mr. Carman is facing four charges, including murder, concealing a corpse, and abducting a minor for indecent purposes. The 45-year-old pleaded not guilty to all charges and asked for bail. Prosecutors objected to the bail application, arguing he presents a flight risk. Speaking before a parliamentary committee in Canberra today, Reserve Bank Governor Michelle Bullock says she expected higher oil prices to be short-lived. As the war in the Middle East continues, interest rates around the world are rising, with the US Fed increasing rates this week and local markets predicting another hike for Australia later this month. The RBA governor doesn't think inflation will drop to its preferred rate until late 2027. Emergency services near Perth are responding to a shark attack at Sorrento Beach in Perth's north. The incident happened about 10 o'clock this morning. A witness has described seeing blood in the water after what is the second attack in WA this week. The beach has since been closed to the public. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز أخير للأخبار مع أحلام الطاهر.
4: أهلا بكل المستمعين. قال حاكم منطقة كييف إن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء هجوم شنته روسيا بطائرة مسيرة صباح اليوم على المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية. هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين إن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم 3.3 مليارات لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، وأضاف أن الناقلة توقفت بعد اشتعال النيران فيها. من جانب آخر، سمحت إدارة الرئيس دونالد ترامب لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الرغم من استمرار حالة العداء بين واشنطن وطهران. حكمت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بسجن 60 عاما على سوري كان مدير سجن عدرا في دمشق في عهد بشار الأسد، وذلك بتهمة إصدار أوامر تعذيب السجناء والمشاركة فيها. في اليمن تستمر المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في كل من تعز ولحج والساحل الغربي، وقد أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا وحذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا مع تزايد أعداد النازحين. أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع اليوم للتصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة 9، وهي أول انتخابات برلمانية وطنية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك وسط اهتمام بمستوى المشاركة والنتائج التي سيحققها حزب روسيا الموحد الحاكم وتركيبة الأغلبية في البرلمان المقبل. أعلنت حكومة ولاية النيجر وسط نيجيريا وفاة 37 شخصا يشتبه في ممارستهم التعدين غير القانوني أثناء احتجازهم لدى هيئة الدفاع المدني المحلية. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا. هكذا نصل إلى ختام هذا الموجز مستمعينا، شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
3: شكرا.
0: كافي شو حنان عبد.
5: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. بون ويكند لكل مستمعينا. اليوم تاريخنا 18 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم في سيدني، وصل درجات الحرارة ل 27 على الصعيد، ملبن 15. بنسمع الفنانة نوال الزوبي عبر أثير راديو 2ME.

0: عند الفنانين نوال الزوبي. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. حوالي 132 ألف مخالفة و50 مليون دولار قيمة المخالفات بمدينة سيدني. نعم تم أعطاء حوالي 132 ألف مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان في ولاية نيو ساوث ويلز سيدني. وأيضا هناك ارتفاع كبير بالمخالفات بسبب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بالكاميرات. فقط 12% من المخالفات كانت بسبب عدم ارتداء الحزام و88% كانت بسبب عدم ارتداء الحزام بشكل صحيح. 88% قيمة المخالفة 400 دولار وخصم 3 نقاط. ما بتستاهل أبدا. حطوا حزام الأمان يا جماعة. تحياتي المسائية لكم ورفقتكم السلامي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، من سياراتكم، من أعمالكم، شركاتكم، بيوتكم، من وين ما كنتوا معنا على السماعة 1638 AM. بدي وصلكم أطيب التحيات، وبدي أقول كمان أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لمشوارنا هلأ على 2ME.com.au. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع سوا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: العودة لمتابعة أمسيتنا برفقتكم ومشوار درايف تايم بروجرام. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. قبل ما نسمع الفنانة نانسي عجرم، بدي روح لجنوب أستراليا. توصيل الكحول في جنوب أستراليا تحت قيود جديدة. تتجه جنوب أستراليا إلى تجديد قواعد توصيل المشروبات الكحولية للمنازل في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى الحد من العنف الأسري المرتبط بتعاطي الكحول. الإجراءات قد تفرض قيودا إضافية على خدمات التوصيل ضمن جهود للحد من المخاطر المرتبطة بالكحول. تحية مسائية عطرة لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. هلا بنسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
9: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: First. 2ME Australia.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. باكستان تحث إيران على لجم الحوثيين، والقوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات للميليشيات جنوب غربي تعز. دون انتظار قرار أوروبي، إيطاليا تقرر نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب. ترامب يلوح بالعودة إلى الخيار العسكري، وإيران تشيد تحصينات على مداخل منشآت جبل الفأس النووية. روسيا تجري أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب، وتواصل قصف منشآت حيوية في أوكرانيا. التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي تتسع، وقراصنة يخترقون بيانات لشركة مطورة لتشات جي بي تي. نبدأ هذه الساعة من تطورات اليمن، حيث أفادت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر مطلعة، أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: ومن تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. دعنا نحدث معك الأوضاع وتطورات على جبهة كهبوب تحديدا والتي تتركز فيها المعارك في الساعات الأخيرة.
1: نعم، هنا في هذه الجبهة زادت السرعات المواجهات قبل دقائق من الآن، زادت مسيرة هذه المواجهات على الناحية الغربية من جبهة جبهة ملاكين القوات المسلحة اليمنية التي لاحظنا هناك كثير من معدلات تبع
0: هائل
1: المحلية اليمنية حتى تتقدم القوات السرية هناك في بشكل كبير. هناك سيطرة على مواقع.
0: يتعذر علينا سمعك جيدا يا هائل، إذا سنحاول العودة إليك بالإمكان في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا لك مراسل العربية هائل سعيد، كنت معنا من تعز. وتسبب تصعيد الحوثي في اتساع خريطة النزوح لتشمل نحو 8 محافظات. تعز تصدرت القائمة بنحو 67 ألف نازح، تلتها لحج بأكثر من 31 ألفا، ثم أبين بنحو 7000، وعدن بنحو 5500 نازح. النزوح هذا يتزامن مع تدفقات مستمرة لليمنيين نحو مأرب ومناطق مختلفة من الحديدة. أيضا الآلاف اضطروا إلى نزوح متعدد، وخصوصا من فروا إلى الحديدة قبل أن يجبرهم دخول الحوثيين على التوجه إلى المخا ومنها إلى عدن ومحافظات الجنوب. أيضا امتدت موجة النزوح إلى خارج اليمن مع فرار أكثر من 2400 شخص عبر باب المندب إلى الساحل الجيبوتي.
2: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: حوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: إلنا خرجنا عن مدينة خوخة، خرجنا من المشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدينة عدن، الآن هنا مدينة الكود عثمان.
7: خرجنا بصعوبة، لا ثياب لا ملابس لنا، لا ملابس للقهوة ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال، ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلاً يشتي مساعدة يساعدنا.
8: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع، شوف كيف شوف بالشارع عيالنا وحريمنا.
9: احنا نازحين من الخوخة، ولا في لابياس ولا معانا حاجة ولا معانا مأوى ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح وعانينا، مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس بلا بالط بلا كل شيء.
0: وفي مشهد النزوح أيضا بسبب الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز، اضطروا إلى مغادرة منازلهم تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت لا تزال قائمة.
10: أدى إلى النزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
11: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف.

0: أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة واستهدف محافظة الطائف، معربة عن تعازيها لأسرة الضحايا ولحكومة وشعب المملكة. أكدت الجامعة أن استمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها ويسهم في زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. أيضا جددت الجامعة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات داعية إلى وقفها فورا، وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات. والدفاع المدني السعودي كان قد أعلن عن سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف ثم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية، وتم إطلاقها من قبل الميليشيات. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وعن إصابة مواطنة ومقيم باكستاني ووصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
1: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا 3 مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت حدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
0: ونعود لمتابعة التطورات الميدانية مع مراسلنا هائل سعيد من تعز. أهلا بك يا هائل، أعيد عليك طرح السؤال المتعلق بجبهة كهبوب، هذه المنطقة الواقعة بباب المندب وعلى الساحل الغربي، حدث لنا هذه المعطيات.
2: نعم، تزداد حدة المواجهات في تلك المنطقة وأيضا في مديرية الوازعية، لكن بعد أن سيطرت القوات الحكومية على مرتفعات جبلية في جبال كهبوب، هذه المرتفعات كانت تحاول الميليشيات الدخول إليها أو التسلل إليها، دارت معارك ضارية في حول هذه التباب العسكرية كونها مواقع استراتيجية تطل على خطوط إمدادات الحوثيين، على خطوط الإمدادات إلى باب المندب وكذلك على ممر التجارة العالمية، وبالتالي القوات الحكومية تحرز السيطرة عليه من هذا الطريق، وكذلك أيضا أيضا مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية. كان هناك تسلل وعقبه ردة فعل عسكرية للقوات الحكومية اليمنية التي تحاول السيطرة على عدة مرتفعات في هذه المناطق والتقدم باتجاه معسكرات حاكمة كمعسكر كهبوب وغيرها من المعسكرات. لكن نتحدث أيضا نحن هنا في هذه الجبهة الغربية تحديدا جبهة الكدحة، كنا قد شهدنا مواجهات عنيفة وأيضا يعني صورنا العديد من اللقطات التي توثق هذه المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية. استطاعت القوات الحكومية في هذه اللحظات السيطرة على عدة مرتفعات جنوب جبهة الكدحة، هذه المرتفعات فيها قناصة للميليشيات الحوثية كانت، وفيها أيضا تحاول الميليشيات أيضا استهداف المدنيين وكذلك أيضا الضرب باتجاه بشكل مباشر على الأحياء السكنية في عكاد وغير المناطق. هذه أيضا التقدم للقوات الحكومية ربما تحاول من خلال هذه التباب السيطرة على بقية المواقع العسكرية التي كانت ولا تزال بيد ميليشيات الحوثي، سواء في جبال سواء المناطق التي تحت جبال السقعة وكذلك أيضا جبال علقة والدرب، وبالتالي فإن المواجهات تدور بين الحين والآخر. كذلك كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يحلق بشكل كثيف في أجواء سماء جبهة الكدحة، ربما يحاول إسناد هذه القوات على الأرض واستهداف ما إذا كانت عزات الميليشيات الحوثية أو آليات عسكرية بعد أن استهدف أيضا آليات عسكرية. نسمع الآن ذوي انفجار.

0: انفجارات من المنطقة الغربية لجبهة الكدحة. هذه الانفجارات ناتجة عن مواجهات بين الطرفين. القوات الحكومية أو مدفعية القوات الحكومية تستهدف مواقع وتكونات الميليشيات الحوثية في جبال الدرب وكذلك في الجبال المطلة على منطقة الرحبة وكذلك على منطقة الكدحة في هذه الجبهة. هذه المواجهات يعني استمرت يعني اندلعت من
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفة ذات 2ME 1638 AM. أمسية الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بكرة السبت. درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 30, على صعيد ملبن 26 درجة. يوم ربيعي بامتياز بكرة السبت. تحياتي لكم. رح نبلش هالساعة مع الدكتور وديع الصافي. بنرجع بنكمل مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم, وعندي كمان الفنان عاصي بطار. هون راديو 2ME 1638 AM. بس النور.

ليلى ليلى لو زاد عتابا روح بحبة عليلة مشتاقة تزور عتابا بسهر ليلى عليلى ليلى ينده عليلى مع نسمات العليلة ودي اوف اوف اوف وعليلة.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار الدرام تايم بروجرام برفقتكم. بدي خبركم معلومة غذائية مستمعينا أو فينا نقول عنها الصحية، شو تاكل لتحافظ على كبدك؟ نعم، أطعمة بتضر الكبد هي السكر، الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة والمعلبات والحلويات. أطعمة بيحبها كبدك الخضروات الورقية، الثوم، الليمون، زيت الزيتون والمكسرات. هيدا اللي لازم تاكله تتحمي كبدك. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2MA 1638 عام. استراحة ونكمل.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: 2MA Your Station. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2MA 1638 عام. أمسية الجمعة اليوم 18 من شهر سبتمبر أيلول. تعرفوا مستمعينا مع الوقت رح تتأكدوا انه أهم وأغلى شي بالدنيا انه عائلتك تكون بخير، صحتك تكون تمام أو بالك يكون رايق، غير هيك فكل شي بيتعوض. بونسوار.

العودي لمتابعات ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أنه أحيانا يكون أكثر ما يروق العلاقة هو محاولة تفسير كل شيء بدل سؤال الآخر عما يعنيه فعلا. بنسمع جولتنا الغنائية عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

0: حلقتنا الغنائية نرجع لكم مستمعينا من بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2ME.

0: Tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
3: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
4: I know.
5: هل عادات وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: وهيك بكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الجمعة 18 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة بيرفق راديو 2ME. رح أترككم بيرفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8، ولكن مني هلا بدي لكم دلوا بألف خير و have a great evening.
1: Wake up early. Wake up, wake up, wake up.
2: Wake up.
1: In the morning, rise and shine.
2: Let's go.
3: صباحك يبدأ عنا.
1: صباحك. In the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
1: Wake up, wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
11: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: Howard Evans with the top stories. WA police has confirmed a male swimmer was killed by a shark at a Perth beach this morning. Witnesses have told the ABC the man was swimming with a friend when he was attacked. Officers say the swimmer died as a result of the attack. Sorrento Beach in the city's north remains closed. The Australian man accused of murdering a Thai teenager in June has pleaded not guilty to all charges in his first court appearance since the girl's death. Simon Carman is facing four charges, including murder, concealing a corpse, and abducting a minor for indecent purposes. The 45-year-old also asked for bail, but prosecutors have objected, saying Mr. Carman is a flight risk. Prime Minister Anthony Albanese is travelling to the US for high-level talks with tech executives and world leaders. Mr. Albanese says AI and online safety will be a major theme of his visit to Apple's headquarters in California and attendance at the UN General Assembly in New York next week. He says he wants Australia to be a country that helps shape the AI age rather than simply responding to it. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن اقترابه من مفترق طرق حاسم في الأزمة الإيرانية، ويلوح باحتمال استئناف الحرب وإسقاط النظام في إيران. وسط تقدم الحوثيين على جبهة الساحل الغربي لليمن وتصعيدهم ضد السعودية، قائد الجيش الباكستاني يحث إيران على كبح الجماعة. سوريا تدعو لاتفاق أمني مع إسرائيل وتتمسك بحقوقها وترفض الاحتلال، وتل أبيب تشترط سيطرة دمشق على كامل أراضيها. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. تصاعد الهجمات الجوية بين روسيا وأوكرانيا، ضربات مكثفة على كييف وإحباط هجوم جوي على موسكو. جولة الظهيرة، ساعات من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. إذن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من مفترق طرق حاسم بشأن الحرب مع إيران، ويتعلق ذلك باحتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الحرب والصراع. قال ترامب لموقع أكسيوس أنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني، مضيفا أن أي شيء يمكن أن يحدث.
1: مصير الحرب عند مفترق طريقين يقترب ترامب من اختيار أحدهما، فبين استئناف الهجمات الواسعة النطاق وبين العدول عن ذلك، يتجه ترامب نحو حسم أمره واختيار طريقة إنهاء الحرب في إيران. فالرئيس الأمريكي قال لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة تقترب مما اعتبره منعطفا حاسما في الأزمة الإيرانية، وإن لديه قرارا كبيرا بشأن حربه مع إيران يتمثل أساسا فيما إذا كان ينبغي عليه إبادة النظام الإيراني أم لا وفق تعبيره. وترك ترامب الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، قائلا إن أي شيء يمكن أن يحدث معه فيما يتعلق باتخاذ القرار. وعبر في الوقت ذاته عن أنه راض للغاية عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، قائلا إنه لم تصل أي سفينة إلى إيران منذ بدء الحصار، وإن القوات الأمريكية استهدفت السفن الإيرانية التي حاولت العبور. وبموازاة الحصار المستمر والتفكير في الحسم، يشير ترامب إلى أن قنوات التواصل مع الإيرانيين لم تغلق بعد، قائلا إن إيران على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة وإن مسؤوليها ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. التصريحات الأخيرة لترامب سبقتها تصريحات أصدرها مرارا في الأيام الأخيرة، وأكد فيها أن الحرب ستنتهي قريبا،

0: عليها رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني وهو خاضع للعقوبات. جاءت الخطوة الأمريكية على خلفية اتهامات للمنصة بمعالجة المدفوعات التي تم تلقيها مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز. أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده ستمنح تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. أضاف أن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، لكن عدد أفراده سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي. كما سيواجه الوفد قيودا على تنقلاته وحظرا على شراء السلع الفاخرة وغيرها من المنتجات. أيضا لم تؤكد إيران حتى الآن أسماء المسؤولين الذين سيشاركون ضمن وفدها. أظهرت بيانات أولية أن 4 سفن شحن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق. وبحسب وكالة رويترز فإن هذا العدد سيقل عن المتوسط اليومي البالغ 16 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، مع الإشارة إلى إمكانية تغير هذه الأرقام نظرا لإغلاق بعض السفن أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء إبحارها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وضحت الهيئة أن مسؤول الأمن في إحدى السفن أفاد بإصابة الناقلة ما تسبب باندلاع حريق على متنها تم إخماده لاحقا، ومضيفة أن أفراد الطاقم بخير. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث المسؤولين الإيرانيين على المساعدة في كبح هجمات الحوثيين على السعودية ومنشآتها للطاقة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن السعودية طلبت من الصين التدخل لدى طهران للمساعدة في كبح جماح الحوثيين، وأن الصين دعت إيران سرا لاستخدام نفوذها لدى الحوثيين للمساعدة في منع اتساع رقعة الصراع وامتداده لمسارات الطاقة التي تعتمد عليها بكين. وفق رويترز ردت إيران بالقول إن استقرار المنطقة وسلامها مرهونان بإنهاء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الحرب عليها. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. ونقلت الوكالة عن مصادر يمنية أن 23 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات وخلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. كما نسبت الوكالة إلى مصادر من الحوثيين أن 40 مسلح من الجماعة قتلوا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع القوات الحكومية. ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين رضوان لمتابعة آخر التطورات الميدانية. ياسين أهلا بك، طلعنا على أهم ما لديك.
1: نعم مروج، خلال الساعات الماضية وساعات الفجر تحدثت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين عن سماع دوي انفجارات في هذه المناطق وفي أرجاء واسعة من صنعاء. قالت الجماعة الحوثية أنها محاولات للتصرف وللتعامل أيضا مع طيران استطلاعي ينفذ من قبل المملكة العربية السعودية، وربما هنالك أهدافا تقوم المملكة العربية السعودية الآن بالتهيئة لضربها في الأيام القادمة، مع أن هنالك أيضا مصادر لدى جماعة الحوثيين تتحدث على أن المملكة العربية السعودية طلبت هدنة لأسبوعين، مع الحديث أيضا عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية عن بيعها طائرات متطورة F-35 لانتينينج. وكذلك أيضا هذه التطورات تتزامن مع تطورات وتصاعد في الجبهات والاشتباكات في جبهة كهبوب على وجه أخص في محافظة لحج التي تطل على مضيق باب المندب، وكذلك أيضا تحدثت ألوية العمالقة على أنها دمرت أربع مركبات حوثية وقتلت جميع من كان فيها.

تحدثت أيضا مصادر في قوات المقاومة في مدينة تعز عن مقتل ربما أكثر من 20 قتيلا من جراء المواجهات مع جماعة الحوثيين، واعترفت أيضا جماعة الحوثيين بمقتل العشرات وجرح العشرات من خلال المواجهات التي تقوم بها، بينما تتحدث بعض المصادر على أن جماعة الحوثي تستعد لتقديم خطوة جديدة أو تخطط بالذهاب بعيدا في خطوة استراتيجية ربما أشبه ما حصل في الساحل الغربي وإسقاط المخا، ربما قد تكون هذه المرة الهدف عدن العاصمة، عاصمة القرار والعاصمة السياسية، وهي أيضا تعاني حاليا من فراغ أمني وفراغ خدمي وفراغ سياسي، ويطالب الكثيرون من أبناء المحافظات الجنوبية بعودة المجلس الرئاسي وعودة الحكومة إلى هذه العاصمة لإدارة حربها على جماعة الحوثيين، وإلا فإنها قد

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة بس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن.

0: 1638 تومي أستراليا سيدين ماكون من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس بلوزته. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, what's taking you so long? قلت له ما بعرف مني مستحكمة. طلعت هيك ولاحظت the buttons were on the right, على اليمين. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, يعني أيام Downton Abbey, إذا بتحضروا Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. Welcome back. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia. XXXXX. Exclusive.
4: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجين، وضميري يشدني لهوى النار.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: رجعنا لكم على تويمي أستراليا معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا.
1: تويمي أستراليا. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: وزا يعني

0: the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives. Archives.

0: 2 AM Australia, Mark and Sadine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني. أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link. أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info مبادرة من Transport for New South Wales.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ام. المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقمه الثلاثيه الفرنسيه الاردنيه اللبنانيه انتهيا كما كان متوقعا، فلبنان الرسمي حصل على وعود بالدعم وعلى تعهدات بمساعدات، لكن الوعود والتعهدات المذكوره ستبقى حبرا على ورق اذا لم تنفذ الحكومه قراراتها المتعلقه بحصر السلاح في يد القوى الشرعيه اللبنانيه. فهل ستحزم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر أن تحول التزاماتها الكلامية أفعالا على الأرض، أم ستظل تمارس سياسة الهروب إلى الأمام؟ إنه السؤال المطروح، وخصوصا أن الدعم العربي والدولي الذي تلقاه الدولة اللبنانية غير مسبوق، وهو ما تجلى في باريس أمس. وفيما الانشغال الباريسي يتركز على القضايا الاستراتيجية، فأن اللبنانيين منشغلون بالقضايا الحياتية في ظل ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار. البداية من تفاصيل المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي عقد أمس في باريس بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جانب شخصيات عسكرية وممثلين دوليين. وخرجت نتيجة المؤتمر التحضيري إيجابية، حيث حصل لبنان على التزام من المشاركين بدعم حاجات الجيش وقوى الأمن من دون تحديد أي مبالغ مالية، ولم يحسم موعد مؤتمر الدعم وسط تداول بإمكان عقده في تشرين الأول المقبل. وسبق الاجتماع لقاء بين عون وماكرون في قصر الإليزي، ثم لقاء بين الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في قصر ليزان فاليد الذي شهد توقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين باريس وعمان قبل عقد القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء. وفي هذا التقرير نعرض أبرز ما حملته مواقف الرؤساء الثلاثة خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن.
1: من الإليزي إلى الأنفاليد حركات دبلوماسية متواصلة عنوانها لبنان ودعم مؤسساته العسكرية. وفي خلال افتتاح الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان واللبنانيين اتخذوا قرارهم الدولة والمؤسسات، وأن تكون حماية لبنان من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددا على أنه بدأت ترجمته على أرض الواقع، وأن مسار العقبة يوفر إطارا مهما لجمع الشركاء وتنسيق الجهود، معربا أن لبنان مستعد للعمل مع شركائه على آلية واضحة وشفافة تحدد الأولويات وتتابع تنفيذ التعهدات وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة. ولفت عون إلى أن ما يحققه اليوم الجيش بالقليل يستطيع أن يحقق أضعافه إذا توفرت له الإمكانات اللازمة. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار، وأوضح أنه سيقوم باتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق هذا الموضوع والتأكد من أن إسرائيل تحترم ما توقع عليه، مشيرا إلى أن نهاية ولاية القوات الدولية في الجنوب هو خطأ كبير. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أن الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى أن ثقة الشعب اللبناني بجيشه يشكل الوحدة الأساسية من أجل لبنان، ورأى وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة في الجنوب، كاشفا عن أنه سيكون هناك موعد آخر في نهاية هذا العام لعرض حصيلات ما يكون قد تحققه.
0: في المواقف أيضا وصف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بالفرصة المهمة لجمع الشركاء وتبادل الأفكار وتنسيق الدعم، مؤكدا الالتزام بدعم سيادة لبنان والعمل مع الشركاء من أجل نجاح اتفاق الإطار. من الساحة السياسية إلى الساحة الميدانية، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة انفجارات جنوبا فجرا وصل صداها إلى مدينة صيدا وجوارها. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حديتة وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل، كما سجل تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي من بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصوري. وفي الذكرى الثانية لتفجيرات أجهزة الاتصال البيجرز، معلومات أمنية تكشفها الام تي في للمرة الأولى، وحصيلة بالأرقام لمسار بدأ باختراق غير مسبوق وانتهى بخسائر تجاوزت الحزب إلى بيئته ولبنان. تقرير ماريو دويري.
2: بالحروب في ضربة بتفتح المعركة وفي ضربة بتحدد مسارها ونتيجتها قبل ما تبلش، والتاريخ مليان أمثلة. 5 حزيران 1967 الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة بلشت بضربة مباغتة. إسرائيل ضربت المطارات العسكرية المصرية وشلت الجزء الأكبر من سلاح الجو المصري وهو على الأرض قبل ما تتوسع المواجهة مع الأردن وسوريا. بست أيام سيطرت على سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. بعد 57 سنة تغيرت الحرب وتغير الخصم، بس بقى المبدأ نفسه، دروب قدرت خصمك قبل ما يقدر يستعملها. 17 أيلول 2024 البيج. بدقائق ألاف الأجهزة اللي اعتمد عليها حزب الله للطوارئ

0: لتنهي موجة البيجر الأولى، بس التداعيات امتدت لسنتين والأرقام بتحكي. بضربة البيجرز والتوكي ووكي خلال يومين 37 قتيل و2931 جريح. حرب الإسناد الأولى 4047 قتيل و16638 جريح. حرب الإسناد الثانية 4383 قتيل و12406 جرحى. وصولاً لعلي الطاهر، بحسب الرواية الإيرانية كان في 48 عنصر من حزب الله داخل النفقين، قتل 8 منهم قبل ما تسيطر إسرائيل على التلة وتدمر شبكة الأنفاق. هيدي الرواية الرسمية، أما المعلومات من داخل البيئة للMTV فبتحكي عن عشرات العناصر يلي تخلى عنا الحزب داخل الأنفاق. من أجهزة انفجرت بأيادي عناصر الحزب لحربين، وصولاً لأرض خسر السيطرة عليها حزب الله يلي دخل المواجهة تحت عنوان إسناد غزة وحماية لبنان، كانت بيئته الشيعية بقلب الخسارة، قتلى جرحى نزوح ودمار قبل ما تمتد الكلفة لكل لبنان.
1: من المقربين إلى أصحاب الرأي، أصوات صنع حزب الله نفوذها الإعلامي واستفاد منها قبل أن تتحول إلى مصدر أحراج يكشف ارتباكا داخليا.
0: ويا روحي. من بداية الحرب الواجهة الإعلامية لحزب الله تغيرت أكثر من مرة. قتل مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، تعين يوسف الزين خلف لإله، أبعدت رنا الساحلي عن التنسيق المباشر مع الصحفيين، وانعملت إعادة هيكلة للجهاز. واليوم ببيان صادر عن العلاقات الإعلامية وبعد كل محاولات ضبط الماكينة، حصر الحزب مواقفه الرسمية بأمينه العام، بياناته الرسمية، علاقاته الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة. أما الأبواق الأخرى فصنفها برأي أصحابه. فشو صاير؟
2: هذا بيعكس حالة إرباك داخل حزب الله، وبرأيي إلى حد ما في تصدع داخل القيادة في محاولة إثبات النفوذ والدور من خلال مزيد من السيطرة على الشارع.
0: بحسب معلومات صحفية، المشكلة بلشت بعد حرب 66 يوم وكبرت بحرب 2026. محللين وصحفيين من البيئة قدموا صورة غير واقعية عن المعارك، والبعض كشفوا أنه معلومات فاجأت حتى معنيين بالميدان. آخر الأمثلة علي برو، الصحافي السابق بالمنار والمحسوب على وفيق صفا، يلي حكي عن منشآت أكبر من تلة علي الطاهر ببلدة تصريفة، البلدة يلي سرعت بلديتها لنفي هالمعلومات وحذرت من خطورته.
2: لكل له جماعته، وهذا ما كان موجود بالسابق. غياب حسن نصر الله خلق فراغ كبير، كان قادر أن يوحد القرار وأن يوحد الموقف وأن يلتزم الجميع مرغمين أو راضين بما يقوله. اليوم ما يقوله نعيم قاسم لا يعبر عن الاتجاهات والأراء ربما داخل حزب الله. بعض القياديين عم بيحاولوا يفرضوا وجودهم ويفرضوا وجهة نظرهم ويروجوا لها من خلال أصوات تابعة لهم، وللقول بأنه هناك أصوات أخرى غير الصوت الرسمي أو صوت نعيم قاسم.
0: ومثل ما صار سلاحه غير الشرعي عبء عليه وعلى البلد، صار سلاحه الإعلامي كمان عبء عليه، واللي كانوا يخدموا الرواية كمقربين تحولوا فجأة لأصحاب رأي أول ما بلشوا يفضحوا تخبط الحزب من جوا.
1: بعد الإعلان، الحوثي بين باكستان وإيران.

0: في السراي وافق مجلس الوزراء على ان تتضمن الموازنه المقبله زيادات بمجموعه 6 رواتب تدفع 3 منها في مطلع عام 2027 و3 رواتب اضافيه في نهايه شهر اب. وقد ارجي البند المتعلق بالبعثه الاوروبيه لاستكمال الاجابات من الوزارات المختصه في وقت اكد وزير الاعلام بول مرقس ان البعثه تقنيه ذات هدف لوجستي ولا علاقه لها باليونيفيل ولا نيه لها للحلول مكان.
1: جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديرا عاما بعد الفصل بين المركزين. بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تم تعيين السيدة جوسلين جبور أمينا عاما بالمركز التربوي للبحوث والإنماء

0: جرى تعيين البروفيسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.
1: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
2: شكرا لوقتك إسي جوزيه. أكيد معك رح نتابع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا وخاصة المؤتمر المهم لدعم الجيش وقوى الأمن. ليه هو برأيك مهم بهذه المرحلة تحديدا؟
3: يعني أبرز حدث خارجي اليوم كان الاجتماع التحضيري بباريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بمشاركة الرئيس جوزيف عون، الرئيس الفرنسي أكيد إيمانويل ماكرون، ومثل ما ذكرت الملك عبدالله الثاني، إضافة لممثلين عن دول عربية وغربية والاتحاد الأوروبي. المهم هون أنه الاجتماع ما هو فقط مؤتمر مانحين نهائي، يعني ما كان الهدف أنه يطلعوا اليوم برقم مالي أو مساعدات جاهزة، بل تيحددوا حاجات الجيش والقوى الأمنية ويحضروا لخريطة طريق واضحة للدعم، التدريب، التجهيز، الدعم اللوجستي والاستخبارات. القراءة الأهم أنه المجتمع الدولي عم يربط دعم الجيش بمرحلة سياسية وأمنية كتير كبيرة. الجيش مطلوب منه أولاً ينتشر أكثر بالجنوب، يضبط الحدود، ويكون المؤسسة الأساسية يلي ماسك الأرض مع تراجع دول اليونيفيل مستقبلاً. يعني اليوم كنت عم تقولي لي شو أهمية هذا الملف، إذا مطلوب من الجيش اللبناني يكون عم يعمل كل هودة والسي الجيش بيقبض $280، كيف أنا بقدر أكون عم أطلب منه يعني، أو باللبناني بأي عين بدي أطلب منه أنا يكون عم ينتشر وعم يعارض حلول الخطر؟ مطلوب منه هالقد مسؤوليات، وخصوصا ما ننسى أنه نحن ولاية اليونيفيل على قرب الانتهاء.
2: صحيح.
3: يعني على قرب الانتهاء، يعني مين بده ينتشر محل اليونيفيل غير الجيش اللبناني؟ فكتير ضروري أن يكون عم أمن له دعم لوجستي ومادي حتى يقدر يكون عم يقوم بمهامه كاملة.
2: نعم، ولكن بيبقى عامل الثقة يعني خاصة من الجانب الأمريكي، ويعني طبعاً كمان الكلام اللي عم نسمعه من قبل الجانب الإسرائيلي اللي بتتهم بعض من قادة الجيش يعني بدعم طبعاً لحزب الله.
3: طبعا عمل الثقة عمل كتير أساسي، يعني اليوم مطلوب من الجيش عم يطلب منه الانتشار، ولكن الدولة عم بتجرب تفرض حالها أكتر وأكتر على الحدود من خلال الجيش اللبناني ومن خلال الانتشار، بالوقت يلي إسرائيل عم تطلب هيك عم ينفذ لبنان طرف لبنان المطلوب دوليا للانسحاب الإسرائيلي، ولكن بالمقابل ما عم يكون في انسحاب إسرائيلي، ومش عم تتخذ أي ستاب كرمال أنه نقول أنه نحن أخذنا ستاب مثلا انتشار الجيش. ما في ولا ستاب، يعني كنا بخمس نقاط قبل الحرب، بخمس نقاط احتلال، اليوم صرنا بحدود 30 نقطة احتلال بين ضياع وبين هلأ، يعني رح نحكي كمان عن ملف الجنوب ورح نحكي عن ملف المفاوضات أكتر.
2: صحيح، يعني كمان بالنسبة لجلسة المساءلة الحكومة، شو اللي استنتجناه من هذه الجلسة برأيك إسي جوزي، وشو هي الرسائل اللي كانت أو الخلافات اللي كشفتها هذه الجلسة؟
3: حكومة نواف سلام خرجت من جلسة المساءلة بثقة 68 نائب، مقابل كان في 12 نائب حجبوا الثقة ونائبين امتنعوا عن التصويت. الجلسة امتدت على مدى يومين، والنقاش ما اقتصر فقط على أداء وزارة أو ملف خدماتي، بل وصل للسلاح، للجنوب، للمفاوضات مع إسرائيل، للاقتصاد، لإعادة الإعمار. يعني إذا فينا نقول البيان الوزاري اللي كانت حطته الحكومة كخطة أغلبية ملفاته رجعت انفتحت. برأيي الرقم بحد ذاته منه الأهم، الأهم أنه الحكومة أخذت غطى نيابي واضح حتى تكمل، ولكن بنفس الوقت الجلسة فرجت أنه في خلافات كتير كبيرة بعدها قائمة حول ملفات أساسية. يعني الثقة قالت أنه الحكومة مستمرة، ولكن ما حلت المشاكل اللي انطرحت، ومن هلأ وطالع صار في معيار أوضح للمحاسبة. إذا عم تقول أنه التفاوض خيار أساسي، شو نتائجه؟ إذا بدأ تبسط سلطة الدولة قديش عم تقدر تعمل هيدا الشيء؟ نحن كنا عارفين بالأول يعني أنه فايت الحكومة ما رح ينحجب الثقة عنا. يعني نحن هلأ منا بوارد نفوت بملف سياسي، نفوت بتشكيل رئيس حكومة، تعيين رئيس حكومة عفوا تا يروح يشكل حكومة. نحن بغنى عن هيدا الملف بوجود الملفات الأمنية، ولكن كانت ضروري هيدي الجلسة حتى تشكل ضغط على الحكومة، إنه نحن اليوم عم يشكلوا ضغط على الحكومة حتى تقوم بكل واجباتها على أكمل وجه، لأنه الملفات عم تتراكم. كنا بملف أمني، رجعنا على ملف اقتصادي، هلأ يعني الأمور عم تزداد أكتر وأكتر.
2: نعم، خاصة اليوم رجعت انفتحت كتير من الأمور المتعلقة بالموازنة بالإصلاحات، يعني أكيد رح نطرق لهذا الموضوع ما عم يبحث مع صندوق النقد، ولكن خلينا نرجع يعني لمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اللي بعد لغاية هالوقت ما تحدد التاريخ، رح أجلوها لشهر تشرين الأول، ولكن ليه عم بيكون في يعني تمييع في هذا في هذه المفاوضات؟ ما بيكون في تركيز على تحديد موعد لهذه المفاوضات، شو الإشكالات يعني؟ لأنه قالوا بيقولوا رجع أجلوها لتشرين الأول، ولكن لغاية هالوقت ما تحدد التايم.
3: صح، بالجنوب يعني بعدنا قدام مفارقة واضحة، في مسار سياسي عم يحاول يبني ترتيبات طويلة الأمد، بالمقابل في ميدان بعده قابل للتصعيد. لبنان عم يطالب بانسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات، وإذا فينا نقول كل المطالبات يلي دايماً عم نرجع نحن نكرر أمام المجتمع الدولي. إذا فينا نقول النقاش الدولي عم يتوسع كمان ليشمل مرحلة ما بعد اليونيفيل، يعني ملف اليونيفيل، وإذا فينا نقول نهاية ولاية اليونيفيل عم بتشكل نوع من عائق إنه شو رح يصير ما بعد اليونيفيل. ومؤتمر باريس بحد ذاته بحث هالنقطة، لأن دعم الجيش مرتبط مباشرة بقدرته أنه ياخد دور أكبر إذا انسحب جزء من الوجود الدولي. المشكلة أنه السياسة بدها وقت، يعني بينما الميدان ممكن يتغير بسرعة بين ضربة والتانية، هيدا بيخلي أي تفاوض هش إذا ما ترافق مع قدرة على التنفيذ. لهيك أهمية الجيش هون أنه مش فقط عسكرية، ولكن كل ما الجيش قدر ينتشر ويثبت وجود الدولة، كل ما صار عند لبنان ورقة أقوى بالتفاوض. والعكس صحيح، إذا بقي في فراغات أمنية أو مناطق ما فيها حضور فعلي للدولة، الميدان رح يضل قادر أنه يفرض شروطه قبل السياسة، وهيدا يلي عم يعيق إذا فينا نقول المفاوضات أكثر.
2: سي جوزي، صار في تعليقات عبر السوشيال ميديا وهيك اتهامات أنه الرئيس جوزيف فاعون عم بيكون يعني عم بينفذ أجندة إسرائيلية، خاصة من خلال التركيز على أهمية الحديث عن اتفاق أمني، فكيف بتشوف يعني هيدي الانتقادات للرئيس، وشو هي أهمية الحديث عن الاتفاق الأمني وترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة؟
3: منه جديد أبدا مدام كلود، اليوم مع الأسف يعني أي حدا منه عم يوافق التاني بالرأي دغري عم يكون في تخوين.
2: صحيح.
3: يعني إن كان من قبل الدولة دغري عم يقولوا الدولة متفقة مع إسرائيل، وحتى أيضا من قبل حزب الله عم يكون في اتهامات إنه عملاء إيرانية، وإنه حضرتكم بتاخدوا أوامر إيرانية. موضوع التخوين بلبنان موضوع كتير كبير. هلأ قديش صحية انه اليوم الرئيس ميشيل، الرئيس جوزيف عون عفوا،
2: نعم كلنا بنغلبت بهذا الاسبوع
3: وخاصة هلأ مع صدور الملفات الجديدة.
2: صحيح.
3: كل ما الرئيس جوزيف عون عم يعمل خطوة لقدام عم يتهم بهذا الاتهام. ما بفتكر انه اليوم الرئيس عون رح يخون دولته، رح يخون بلده، يكون عم يمضي اتفاقات خارج عن القانون او اتفاقات ضد بلده وضد شعبه. هو كان قائد جيش، يعني كان قائد إذا فينا نقول حامي الوطن، ما راح يكون هالقد عم يمضي اتفاقات خارجية عن الدولة وبدون العلم. يعني لو منخفف شوي لغة التخوين إن كان عفوا من قبل الجانب الطرف المقاومة أو كان من طرف الدولة اللبنانية، كلنا نحن لبنانيين أبا عن جد، ما حدا يزيد علينا بمواطنية.
2: نعم صحيح. يعني رح أجمع هيك الثلاث ملفات بدقيقة إذا فينا هيك نختصرهم، لأنه مضطر نروح لبريك ونكون مع الأخبار، بس يعني هيك بشكل سريع بالنسبة لملف في الموازنة 2027، رواتب العسكريين والقطاع العام يلي اليوم رجعوا للعسكريين المتقاعدين يتحركوا على الأرض، وبالوقت
3: نعم.
2: شو اللي عم ينبحث مع صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية، وبالوقت يلي الملف المودعين والفجوة المالية كمان رجع اليوم يتضوى عليه، فكيف فينا نختصر
3: صحيح.
2: كل هالملفات هذه بشكل سريع؟
3: مجلس الوزراء اليوم أقر إدراج 6 رواتب إضافية للقطاع العام بمشروع الموازنة الجديد على دفعتين، ثلاث دفعات مع بداية السنة وثلاثة إضافية لاحقا مع حجز الاعتمادات اللازمة، ولكن لازم نوضح أن الموازنة نفسها بعد ما أقرت نهائيا وبدأ استكمال بالجلسات المقبلة. اليوم الموظف إذا فينا نقول القراءة رح ياخذ زيادة، والحكومة عم تحاول تخفف الضغط الاجتماعي اللي شفناه بتحركات العسكريين. يعني التحدي هو التمويل، إذا أعطيت زيادة رواتب بس من دون إيرادات مستدامة ممكن ترجع قيمتها تتاكل مع التضخم أو تنعكس بعجز أو رسوم لاحقة. بالتوازي مع كل هالشي بعثة صندوق النقد بعدها بلبنان، والاجتماعات عم تتركز على إطار مالي متوسط الأمد ل5 سنين. يعني ما بقى النقاش بس عن موازنة سنة واحدة، الصندوق عم يبحث بملفات مثل الكهرباء، مثل الإنفاق الاجتماعي، إعادة الإعمار، البنى التحتية، وحتى الفجوة المالية. المشكلة ولكن هون أنه الضغوط متناقضة.
2: نعم.
3: صندوق النقد بده ضبط مالي وأصلاحات، والقطاع العام بده رواتب أعلى، والجنوب بعده بلا إعادة إعمار، والملفات عم تتراكم أكتر وأكتر. وتوازي اليوم تأختم معك مدام كلود بملف المودعين يلي رجع بقوة كتير
2: صحيح.
3: بعد ما صار تحرك بوسط بيروت للمطالبة باسترداد الحقوق، وصار إشكال مع القوى الأمنية أدى لوقوع جرحى مع الأسف. وهذا الملف مرتبط مباشرة بقانون الفجوة المالية يلي صندوق النقد عم يجرب اليوم أنه يكون عم يحلها مع الحكومة اللبنانية.
2: نعم، لهون بدي أشكرك الصحافي السي جوزي شلوحي، كان معنا من بيروت لمتابعة آخر وأهم ملفات اللبنانية. شكرا لك، شكرا لوقتك أستاذ جوزي، على أمل لقاء جديد. يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية أستراليا. استراحة قصيرة ونتابع.

0: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
6: هون هذه يعني طالما أنه اعتبرت أنه هذه المساعدات دايماً عم بتكون سخيفة، طيب شو هو السبب اللي ما عم بيكون في هيدا الزخم والدعم الكبير للجيش اللبناني؟ شو هو السبب يلي بيخليها تكون هذه المؤتمرات وهيدا الدعم يكون سخيف؟ في سبب برأيك؟
7: السبب أنه إسرائيل ومجتمع اللي داعم لإسرائيل يمنع الجيش اللبناني أن يكون جيش قوي، لأنه هني ما بدهم جيش قوي على حدود إسرائيل، وهذه معروفة ومفهومة يعني عند الجميع، يعني ما بدهم ثاني ينجوا فيها. يعني إسرائيل رغبة أن الجيش اللبناني يسلح بأسلحة نوعية. أنا لما كنت بالجيش نحن كنا بالجيش ممنوع نمتلك المنظار تبع الار بي جي، يعني نحن عندنا ار بي جي بس ممنوع نمتلك المنظار تبع الار بي جي. الجيش اللبناني ممنوع يمتلك مناظير ليلية، يعني بتلاقي ما حسب الله عنده مناظير ليلية لأنه عم يجيبها بطريقة غير نظامية غير عبر الدولة، بينما الجيش اللبناني ما عنده مناظير ليلية. يعني هيدا الشيء اللي عم يخلي اليوم الجيش يكون ضعيف، وأي فريق داخل يكون أقوى منه.
6: نعم.
7: بالزمانات كان في مبادرة للرئيس مسير السايمين بتصور جامعة بده يجمع مليار دولار وبده يشتري فيها أسلحة الجيش اللبناني، ومنع مسير السايمين يشتري أسلحة للجيش اللبناني فيها يوم ده. ما بعرف إذا العالم بعد بتتذكر هيدي المبادرة. يوم
6: ممكن يكون في عدم ثقة مثلاً، لأنه
7: مش عدم نسمع لأنه من نوع، يعني اليوم حتى بنسمع بالأخبار اليوم في مناوشات ما بين إيران ما بين تركيا وإسرائيل. ليش؟ لأنه إسرائيل تعتبر تركيا دولة قوية قريبة منها، ما بدها ولا دولة قوية تكون قريبة منها، لأنه هي بتعتبر وجودها في خطر، لأنه هي عارفة أصلاً وجودها منه شرعي، مشان هيك أي واحد بيكون أقوى منها أو بيوبتها بدها تقضي عليه، لأنه بده يقضي عليها بيوم لليل لأنه وجودها غير شرعي.
6: عظيم، خلينا نتابع مع إدوارد من كابراماتا ويست سيدني. صباح الخير لك إدوارد.
8: صباح الخير لك، وصباح الخير الأخ هادي.
6: صباح النور.
7: صباح النور.
8: لبنان منذ القدم ما كان بلد السلام، يعني ما هو بلد السلام، ما كان ينوي قضايا حرب وجيش يعني هنا نعرف في العراق كانت لبنان يسموها باريس الثانية، تعرف ولا لا؟ بس مع الأسف العراق يعني شوية رجع لورا، الحرب الإيرانية العراقية قدر يحمي 8 سنوات الجبهة الشرقية للوطن العربي. يعني هذا يكمن بأنه الفرس لم ولن يساعدوا العرب. هسه بتشوف كيف الفرصة، أنا ما أسميهم دولة إسلامية، أسميهم دولة فارسية، لأنه شلون يضربون مثلا الخليج، يعني صدام كان يعرف، لأنه من نشأ الحزب في إيران اسمه حزب الدعوة، يعني يشير يدخل بالدول العربية حتى ينشر الفتنة، وهذه الفتنة استغلتها أمريكا، استغلتها الدول الباقية لصراعات داخل المنطقة. فهنا نعرف حزب الله شنو مبادئه، يعني حزب الله مبادئه هو حماية إيران فرس، يعني ليست لمصلحة عرب. فهل فكر الجيش اللبناني أن يطور نفسه، يعني جاء بالوقت الحاضر، يعني بالوقت اللي بحاجة إليه، لأنه طلعت شغلة الشعب اللبناني صار قسمين، قسم الشيعة الموالي لإيران وقسم الشعب اللي موالي للبنان. فالمسيحية خاصة في لبنان هم بلد مسامح، يعني ماكو حروب،
6: ميشيل
8: يتعاون مع إسرائيل، يتعاون مع كل في سبيل السلام.
6: ميشيل من غريستين سيدني كمان معنا، صباح الخير لك ميشيل.
9: صباح النور. الشاب اللي قبلي عم بيحكي سلمتم وحنحكي حديث حلو.
6: إدوارد.
9: بالنسبة للجيش اللبناني اللي عم بيحكي خاينة هادي، هو مين منعه؟ لأنه حكم السياسي ست كلود، الجيش كان مسلح وعنده إنفراروج، عنده كل شيء، بده أمر ست كلود، هلأ ياخد أمر بيمشي حوله. وبعدين اللي منع صفقة السلاح وقت راح ميشيل عون قال نحن بحاجة لسلاح المقاومة للدفاع عن لبنان، وقتها السعودية كانت دافعة كذا مليار دولار لفرنسا لتصلح الجيش اللبناني، وقتها قالت له طق رئيس الجمهورية شو صلح، خلي يوعى شوي ويحكي منطق. ومثل ما قال إدوارد، صحيح لبنان كان سويسرا الشرق وضيعان لبنان، وما عم يزبط لبنان إذا ضلت أفكار هذه تشتغل هيك.
6: أدي عندك أي تعليق لو سمحت؟
7: بالنسبة للي قاله الأخ ميشيل، مضبوط كان في تمويل من السعودية لتسليح الجيش اللبناني، بس ما كان بعهد ميشيل عون، هذه يرجع بالتاريخ لورا، مش بعهد ميشيل عون، ويرجع بالتاريخ لورا. ليش قضيت الصفقة هاي؟ برجع بقول لك الصفقات كلها اللي كانت لتمويل الجيش اللبناني كلها كانت تلغى من إسرائيل، ما بدها إسرائيل الجيش اللبناني يكون قوي، وحتى لو بدها لبنان قوي، وهي معنى شيء خلينا نقولها شوي زيادة، هي كان بهم ما يجوهد فيه، مش بس حزب الله، 100 حزب الله بلبنان، تيدل لبنان ضعيف وما يكون لبنان قوي.
6: ميشيل تعليق سريع اللي تفضل فيه.
9: ست كلود المعاهدة كانت بعهد ميشيل سليمان، فرطها ميشيل عون، ومش إسرائيل ما بدها لبنان يكون قوي، لأنه قد ما يقوى لبنان ما حيقدر يحارب أمريكا بالنهاية، بالنهاية لبنان بلد السلام، هني ما بدهم لبنان يتسلح، هني أول شيء حزب الله، وقبله كان رشيد كرامي الله يرحمه.
6: شكرا لك ميشيل. بياخد تعليق سريع من زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير ستة الألف كل المستمعين.
6: صباح النور.
10: سمعنا الشاب اللي كان عم بيقول إنه الأحزاب المسيحية كانت بدها السلام، وهي تدعي للسلام مع إسرائيل، وهي مع السلام بكل هذا. شفنا السلام شو جاب بالثمانينات، مجازر صبرا وشتيلة، وشو جاب بالتحالفات للبنان. بعدين الجيش اللبناني قد ما يساعدوه، يعني شو رح يساعدوه هلا؟ بمللات، بنقل الجند، بده صواريخ وطيران، بده طيران، هيدا اللي بده اياه الجيش اللبناني. هيدا ممنوع، منع من قرار امريكاني اسرائيلي، ممنوع يتسلح الجيش باي سلاح نوعي.
6: شكرا لك زياد. مضطر اروح لبريك، من بعد جولتنا مع الاخبار لمتابعه اخر واهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تو ام اي اوستراليا. توك باك بيكمل معكم بالساعه القادمه، لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رايي على الهواء.
11: Lebanese people, I don't understand why you say, can we, can Lebanese army can stand and fight? Can we? You're degrading, not you, degrading Lebanese army. You're not giving confidence. It's like people saying, you know, you're not good enough as in your work repeatedly, and you believe that you're not confident to do your action work. Now, all the second point is, people must support the Lebanese army, not saying they got no power, they got no rule. That's all militia.
6: No.
11: That's what they do. You know, it's the people who came from other countries who say that.
6: نعم بيير yeah. كان شوي عم بيقطع خطك ولكن الفكرة وصلت. خليك معنا لو سمحت. رح أتابع مع آش من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
12: صباح الخير وإلي كل جماعة المستمعين.
6: أهلا وسهلا فيك آش. كلنا سمع لك.
12: أنا بدي أحكي بموضوع خارج عن الإطار مواضيع اليوم.
6: نعم.
12: بدي أحكي شغلة أنا أتفاجأت فيها بصراحة، اللي هي أول مبارح أول شيء أنا حماتي دخلناها المستشفى، دخلت الهوسبيتال وهي عندها بدأ بداية الزهايمر. فنتفاجأ أول مبارح عم بيحكوا معنا الهوسبيتال إنه حماتي تعدت على نيرس وضربتها، والنيرس صارت تبكي وروحت. ألو؟
6: أي عم بسمعك. إني سمع لألك يا أش.
12: والنيرس انها صارت تبكي وروحت. فجأنا احنا بالموضوع لانه غريب بالنسبة لنا. فهذا اول امبارح الحكي. فامبارح يرجعوا يحكوا معنا الهوسبيتال، ما بدنا نذكر اسم الهوسبيتال.
6: نعم.
12: بيحكوا معنا الرئيسة التمريض والطبيبة. تحكي لنا لا الموضوع مش هيك. الموضوع بصراحة ما بدنا نقدر. الموضوع انه النيرس هي اللي ضربت امكم. ونعم وطبعا ضرب معلم على الجسد. احنا حكت لنا حماتي، انا بحكي لها الوالدة، حكت لنا انه النير ضربتها. احنا ما صدقنا. وحب تحكي لنا كانت من خلال اسبوع لها 15 يوم هي تقريبا انه في النيرس عم يضربوها. احنا ما يعني ما اخذنا بالنا، حكينا يمكن انه هي عم تبالغ شوي، خاصة إن هي ما بتحكي إنجليزي، بتحكي عربي بس، وعمرها في السبعينات. فمنتفاجأ امبارح إنه الطبيبة عم تحكي معنا هي ورئيس التمريض، وبتخبرنا إنه لا النيرس هي اللي ضربتها وإحنا عاقبناها وطردناها من الشغل. وإنتوا شو بتحبوا تتخذوا إجراء فيكم تتخذوا بحق النيرس؟ أنا اللي اكتشفته إنه هم كانوا عم بيحاولوا يغطوا على الموضوع، لكن إحدى الممرضات اللي كانت شاهدة رفضت التغطية على الموضوع وخافوا هم إنهم الفضيحة، فرجعوا حكوا لنا الصحيح.
6: رح ترفعوا دعوة؟
12: ما أنا هذا اللي بدي أعرف حاليا. عم نشوف، بدنا نطلب الريبورت من المستشفى ونشوف الإجراء. لكن أنا عم بتخيل لوين وصلنا إحنا، ليه هيك؟
6: نعم. وهذا الشيء للأسف، هذه الأخبار اللي مش أول مرة بنسمعها، ما يتعرض له كبار السن كان بمراكز رعاية المسنين أو المستشفى.
12: لا هي في المستشفى رسمي حكومي، ما بدنا.
6: لا أنا بحكي عن بوين ما كان، يعني كمان سمعنا مثل هذه الأخبار في مراكز رعاية المسنين.
12: لكن أنا أنا النقطة اللي بحكي فيها إنهم حاولوا يخبوا ليومين.
6: نعم.
12: لكن لأنه في حد ما رضي يخبي، رجعوا خبرونا الحقيقة. معناته شو عم بيصير بالخفايا كلود؟
6: للأسف. صحيح. يعني منيح اللي كان في شاهد على هذا الاعتداء اللي رجع كشف الأمور، ويعني خاصة يعني كمان اليوم الكاميرات اللي ممكن تكون كمان موجودة بالمستشفى. ما ساعدتكم
12: المستشفى ما عم بيحطوا كاميرات حاليا، غير على المدخل والمخرج. أما بالممرات ما عم بيحطوا، ما بعرف ليش الأسباب. يعني فيك تروحي على أي غرفة وتعمل اللي بدك إياه وما بيشوفوك على الكاميرا. يعني لو واحد فات عمل أي شيء بغرفة مريض ثاني ما بيعرف.
6: ممكن يكون للخصوصية كمان ببعض.
12: ما في شيء اسمه خصوصية. الخصوصية ما بيحطوا زلمة مع مرة بنفس الغرفة، ما بيحطوا ما بدنا نذكر
6: لعمل الطبيب تحركاتهم ما بعرف، يمكن وضع خاص بيبقى بالمستشفى.
12: ما عندي علم ليش يعني ما في بالممرات كاميرات، لكن حاطين عند المدخل والمخرج فقط. فمع الأسف أنا هاي النوت وبتمنى هاي النوت توصل ليشددوا الرقابة على هيك موضوع. بغض النظر أنا يمكن صار سوء تفاهم بينها وبين حماتي بسبب اللغة لكن ما بتوصل للضرب.
6: طبعا شو ما كان السبب مش مسموح
12: إنه جسمها معلم أزرق وأحمر.
6: تعرف ذكرت نقطة كتير مهمة آش، يعني نحن أوقات منفكر الأطفال بس يجي يقولولنا مثلا أنه يشكو من معلمي أو حدا ما منخدها، منقول أنه الطفل ويمكن عم بيألف قصص. كمان الشيء اللي ذكرته حضرتك أنه كمان قلت لكم أنه أنا عم بتعرض للضرب، ما أخذتوها كمان بجدية لأنه عندها هيدي مشكلة الزهايمر. فكرمل هيك هيدي النقطة كتير مهمة لفتتني أنه نخدها بعين الاعتبار ونراقب، ويعني ما رح أقلك أنه صدقوا 100% ولكن أنه أكيد كمان ما نهملها 100%، نخدها بعين الاعتبار ونتابع هيدا الموضوع، ما ناخد كلامهم أنه لأنه عنده مشاكل صحية، لأنه كبار بالعمر بيضايعوا أو صغار بالعمر. فهيدي نقطة كتير ضروري أنه ندوي عليها. فبشكرك
12: أكيد كلامك مضبوط. بالتشايلد كير بالذات عم بيصير شغلات كثيرة ما بدنا نذكرها، لأني أنا بطبيعة عملي بدخل تشايلد كير عدة مناطق طبعا بطبيعة عملي، فبشوف حالات يعني بستغرب منها، بس ما فينا نحكي ولا فينا نصور ولا فينا نعمل شيء طبعا. لكن كهوز بدل إنه فاجأني الموضوع تشايلد كير يمكن يكونوا الموظفين مش كفؤ، لكن الناس هاي ملاك الرحمة اللي بنحكي عنها احنا ما بعرف هو صار بيزنس فقط.
6: نعم هلا اكيد ما فينا نعمم لانه بيبقى في اشخاص يعني هن بيبقوا مرضى نفسيين، فللاسف انه يكونوا موجودين بهيك اماكن بدها رحمه مثل ما بتنقال. شكرا لك اش على مداخلتك وشكرا لثقتك، اهلا وسهلا فيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا على راديو تو ام اي اوستراليا، رح نكمل مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02963333.
13: تدري جمهوريتنا حكي وقال أنه بالإمكانيات الموجودة بإيد الجيش اللبناني ممكن نقدر نعمل إسا أكثر من هيك. لهذا السبب الشعب اللبناني اللي نسبته 80-85% عم بيدعم الجيش والحكومة، لأنه عارفين نحن عندنا من الإسا أنه الجيش اللبناني والقوى الشرعية بلبنان قادرة تعمل أكثر من هيك. ومبارح شفنا بالجلسات لمشان الحكومة كيف طلعوا حزب الله، نواب حزب الله من مساحة النجمة أوكي مشان ما يعطوا الثقة للحكومة، بس ما واحد كان عنده القدرة يواجه رئيس الحكومة ويقول انت جبان انت خاين، بس بيطلعوا لبرا بيصيروا يزتوا الاتهامات على الحكومة وعلى الشرعية اللبنانية. ما انتوا رايحين على مجلس النواب تعطوا الثقة وما تعطوا الثقة، لما قلتوا له لرئيس الحكومة بوجهه شو الصفات اللي بتقولوها برا، لما قلتوا له اياها بوجهه هونيك حملتوا حالكم وطلعتوا لبرا. لأنتن هالتزاكي وهالتلاعب بده يضل بلبنان وبمصير وطن مثل ما هو. وكل شيء سلاح حزب الله موجود بلبنان مدام كلود، نحن ما عنا مجال نقدر نبني وطن مثل ما نعزم نبني. شوفي انت ميزانية الدولة اللبنانية كيف عم تذهب كلها سوا للنازحين من جنوب لبنان. هلأ اليوم مثلا بيرح الهاشم نائب بكتلة حزب الله عم بيطالب انه تكون المدارس الرسمية كلها معفية بجنوب لبنان، معفية كلها سوا من الرسومات. طيب هذا مين بده يتحمل هالعباء كلها سوا؟ مع العلم انه انا ما عندي مشكلة إذا كانت الرسومات أنه مجانية، ما عندي مشكلة أبدا بالموضوع، بس أنا اللي عم بقول عنه أنه عم نطالب الحكومة والغلاء اليوم اللي ماشي بلبنان وعم بيتمي الشعب اللبناني. اليوم في تظاهرات بلبنان مشان سعر تنكة الميزوت وتنكة البنزين صارت أكثر من $35. طيب هذا المواطن اللبناني داش بده يتحمل أعباء المقاومة الإسلامية عندنا بلبنان. والشغل الثاني اللي بحب أقوله مدام كلود، كانوا الشباب اليوم الساعة 9 هادي وزياد وميشيل والشخص الرابع نسيت اسمه عم بيحكوا، مدام كلود حقولها علنا وصرنا مكررين عدة مرات أنه مشروع المقاومة اللبنانية المسيحية بلبنان كانت هي أنجح مشروع، كانت هي أنجح مشروع لأنه بناء الدولة كنا وفرنا على بلدنا مدة 40-45 سنة من الدمار والخراب. وأكبر دليل مبارح كانت الناس عم تحتفل ببشير جميل وكل الشرعية بلبنان وكل المسؤولين بلبنان بطلين بيحكوا بنفس النفس بنفس الروح اللي كان يحكي فيها بشير جميل، بنفس القوة بنفس بناء الشرعي والجيش اللبناني اللي سنة عم نتخبط لهالله إذا ما قدرنا بنينا دولتنا. لا بالعكس، المشروع الثاني اللي كان بإيد سوريا وحزب الله واليسار اللبناني دمر لبنان كله سوا، خرب لبنان كله سوا. كان عندهم الاشياء الامكانيه يقدروا يبنوا بلد، بس ما كان الهدف يبنوا بلد. ولكن المقاومه المسيحيه اللبنانيه كان عندها بناء بلد وثبتناها وفرجينا العالم نحن كيف نبني بلد وكيف نطلع للدولة، لأنه نحن بنتنفس حرية وبنعشق الشرعية بلبنان.
6: نعم، شكرا لك سمير على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق دايما فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا 0296 33330.

0: music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897222 خلف الكي اف سي.
1: ABC News Update 2ME Australia.
7: Will Howard Evans with the top stories. WA police has confirmed a male swimmer was killed by a shark at a Perth beach this morning. Witnesses have told the ABC the man was swimming with a friend when he was attacked. Officers say the swimmer died as a result of the attack. Sorrento Beach in the city's north remains closed. The Australian man accused of murdering a Thai teenager in June has pleaded not guilty to all charges in his first court appearance since the girl's death. Simon Carman is facing four charges, including murder, concealing a corpse, and abducting a minor for indecent purposes. The 45-year-old also asked for bail, but prosecutors have objected, saying Mr. Carman is a flight risk. Prime Minister Anthony Albanese is travelling to the US for high-level talks with tech executives and world leaders. Mr. Albanese says AI and online safety will be a major theme of his visit to Apple's headquarters in California and attendance at the UN General Assembly in New York next week. He says he wants Australia to be a country that helps shape the AI age rather than simply responding to it. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: Sabah al khair, Madame Claude.
9: Sabah al noor.
8: Madame Claude, بدنا نحكي اللي عندنا اليوم كمان.
9: يلا هيك لشوف.
8: عين التيني عندي بالضيحة نشفت وبحشتها ما كانش تعرف تطلع ماي. هلا بالنسبة لأستراليا وهي المظاهرات اللي بأستراليا، هذا انتصار لليسار واستغلال للطلاب. وبدل ما هو يعمل رئيس الحكومة هاي المظاهرات ضد بولين هانسي، مفروض انه هي تدعى لاضرابات لاسقاط الحكومه ووقف الهجره وشيل الفساد من الدوله الاستراليه وين ما كان يكون. فاذا هي بتنجح بمظاهره فبيكون الفريق هي الاقوى.
9: نعم، خليك معنا فريد. يعني خلينا نسأل زميلة نشأت يعني كمان على التحركات الطلابية اللي كانت مبارح بمواجهة بولين هانسن واللي رافضين لسياستها، كيف بتشوف أول شيء؟ يسعد صباحك نشأت، يعطيك العافية.
10: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح ضيفك الكريم، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. الحقيقة المظاهرات يعني ظاهرة يعني ديمقراطية رائعة جدا. أنا أحب التظاهرات، بيكون يكون عن فيها هدف، وفيها هدف اجتماعي وهدف يكون يفيد البلد وده شيء صحي والحقيقة نحسد عليه في كل مكان، ولكن مجرد ان هي تكون مظاهرات هيك عشوائية ملهاش هدف يكون مقابلها مظاهرات تانية، انا بشوف الصندوق بيكون افضل اكتر من التظاهرات. التظاهرات ده هي يعني اثبات عدالات.
0: 1638 2ME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7pm for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8pm, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour. So that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day and lots more. That's weeknights from 7pm. Catch you then.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
11: Get the news first from 2ME.
12: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
14: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
15: منتصف النهار في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذه نشرة للأخبار.
16: ريتا خليل.
15: في العناوين، باكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. وزير الدفاع الإسرائيلي يقترح أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، والجبهات اليمنية تشهد تصعيدا خطيرا مع احتدام القتال.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: تشهد الجبهات اليمنية تصعيدا خطيرا مع احتدام القتال في جبال كهبوب وباب المندب وتوسع الهجمات الحوثية لتطال الطائف بالسعودية، ما أدى إلى إصابة طائرة عسكرية إيطالية، فيما ترد القوات الحكومية بغارات مكثفة وسط تحذيرات دولية من تدهور الوضع الإنساني. مزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
17: نعم ريتا، تتسارع التطورات الميدانية في اليمن والساحل الغربي مع اتساع نطاق الهجمات الحوثية التي وصلت إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، حيث أعلنت وكالة نوفا الإيطالية إصابة طائرة F-200 خلال هجمات ليلية دون وقوع إصابات بين القوات الإيطالية. وأدانت الخارجية اليمنية وقطر ومجلس التعاون الهجوم معتبرة إياه امتدادا لنهج عدواني مدعوم من إيران يهدد السعودية والملاحة الدولية. على الأرض تتواصل المعارك في جبال كهبوب قرب باب المندب، حيث أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة صد هجمات حوثية وتكبيد الجماعة خسائر كبيرة، فيما نفذت القوات الحكومية غارات على مواقع الحوثيين في تعز والمخ والوازعية، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 90 عنصرا وتدمير دوريات ودبابتين. وأكدت مصادر صحفية في اليمن أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات مكثفة للسيطرة على كهبوب، بينما تعتمد القوات الحكومية على طيران المسير والمدفعية لإجهاض التقدم.
15: شكرا حازم. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال أسبوعين، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. في خطوة تعيد رسم ملامح التعاون العسكري بين واشنطن ورياض، فتحت الولايات المتحدة الطريق أمام صفقة ضخمة لبيع السعودية مقاتلات من طراز F-35 بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار. تفاصيل هذه الصفقة معك هدى العنس.
18: هي خطوة عسكرية نوعية تفتح الباب أمام تحول في موازين القوى بالمنطقة، وصفقة ضخمة تجعل من المملكة العربية السعودية أول دولة في المنطقة تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة F-35 بعد إسرائيل التي تتمسك دائما بمحورية تفوقها الجوي إقليميا، والتي أعرب مسؤولون فيها عن قلقهم من خطوة مماثلة. وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة عمليات شراء السلاح الكبرى التي أبرمتها السعودية هذه السنة، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأنها وافقت على بيع الرياض 48 طائرة وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها ب 24.3 مليار دولار. كما أن الإعلان عنها جاء بعد تعرض المملكة في الأشهر الماضية لهجمات من إيران في إطار رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ومع تجدد النزاع بين الرياض والحوثيين اليمنيين. السفارة السعودية في واشنطن أشادت بالصفقة وقالت إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، بيد أن قرار واشنطن بالموافقة على بيع هذه المقاتلات هو قرار يتجاوز قيمته العسكرية إلى أبعاد استراتيجية في ظل حساسية التكنولوجيا التي تحملها هذه الطائرات ومخاوف أمريكية من انتقال تقنياتها إلى الصين.
15: شكرا هدى. إلى لبنان، حيث لم يشفع مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني في تراجع وتيرة القصف الإسرائيلي، إذ ألقت قوات إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتواجدين في النقطة المستحدثة عند أطراف دير ميماس بهدف إبعادهم عنها، وهددت الجيش اللبناني باستهدافه في حال عدم مغادرة.

بهذا الفاصل القصير من أغنية أصالة نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة مفصلة لمدة ساعة مع وهيبة خدش.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: 2ME all the time 2ME 2ME every time.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do it in Australia.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638 2ME.
1: Come on, kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: Michigan, Ohio, Los Angeles.
2: You'll love it.
4: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show.
6: The Breakfast Show.
2: On 2ME Australia.
7: You'll love it. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

0: To Amee, Marco and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذه نشرة للأخبار.
10: ريتا خليل.
9: في العناوين، باكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. وزير الدفاع الإسرائيلي يقترح أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، والجبهات اليمنية تشهد تصعيدا خطيرا مع احتدام القتال.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: تشهد الجبهات اليمنية تصعيدا خطيرا مع احتدام القتال في جبال كهبوب وباب المندب وتوسع الهجمات الحوثية لتطال الطائف بالسعودية، ما أدى إلى إصابة طائرة عسكرية إيطالية، فيما ترد القوات الحكومية بغارات مكثفة وسط تحذيرات دولية من تدهور الوضع الإنساني. مزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
3: نعم ريتا، تتسارع التطورات الميدانية في اليمن والساحل الغربي مع اتساع نطاق الهجمات الحوثية التي وصلت إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، حيث أعلنت وكالة نوفا الإيطالية إصابة طائرة F-200 خلال هجمات ليلية دون وقوع إصابات بين القوات الإيطالية. وأدانت الخارجية اليمنية وقطر ومجلس التعاون الهجوم معتبرة إياه امتدادا لنهج عدواني مدعوم من إيران يهدد السعودية والملاحة الدولية. على الأرض تتواصل المعارك في جبال كهبوب قرب باب المندب، حيث أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة صد هجمات حوثية وتكبيد الجماعة خسائر كبيرة، فيما نفذت القوات الحكومية غارات على مواقع الحوثيين في تعز والمخ والوازعية، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 90 عنصرا وتدمير دوريات ودبابتين. وأكدت مصادر صحفية في اليمن أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات مكثفة للسيطرة على كهبوب، بينما تعتمد القوات الحكومية على الطيران المسير والمدفعية لإجهاض التقدم.
9: شكرا حازم. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال أسبوعين، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. في خطوة تعيد رسم ملامح التعاون العسكري بين واشنطن ورياض، فتحت الولايات المتحدة الطريق أمام صفقة ضخمة لبيع السعودية مقاتلات من طراز F-35 بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار. تفاصيل هذه الصفقة معك هدى العنس.
11: هي خطوة عسكرية نوعية تفتح الباب أمام تحول في موازين القوى بالمنطقة، وصفقة ضخمة تجعل من المملكة العربية السعودية أول دولة في المنطقة تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة F-35 بعد إسرائيل التي تتمسك دائما بمحورية تفوقها الجوي إقليميا، والتي أعرب مسؤولون فيها عن قلقهم من خطوة مماثلة. وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة عمليات شراء السلاح الكبرى التي أبرمتها السعودية هذه السنة، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأنها وافقت على بيع الرياض 48 طائرة وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها ب 24.3 مليار دولار. كما أن الإعلان عنها جاء بعد تعرض المملكة في الأشهر الماضية لهجمات من إيران في إطار رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ومع تجدد النزاع بين الرياض والحوثيين اليمنيين. السفارة السعودية في واشنطن أشادت بالصفقة وقالت إنها تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، بيد أن قرار واشنطن بالموافقة على بيع هذه المقاتلات هو قرار يتجاوز قيمته العسكرية إلى أبعاد استراتيجية في ظل حساسية التكنولوجيا التي تحملها هذه الطائرات ومخاوف أمريكية من انتقال تقنياتها إلى الصين.
9: شكرا هدى. إلى لبنان، حيث لم يشفع مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني في تراجع وتيرة القصف الإسرائيلي، إذ ألقت قوات إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتواجدين في النقطة المستحدثة عند أطراف دير ميماس بهدف إبعادهم عنها، وهددت الجيش اللبناني باستهدافه في حال عدم مغادرة المكان عند أطراف بلدات دير ميماس. إلى الخبر الأخير، حيث سهر الآلاف في

0: لا نختم النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة مفصلة لمدة ساعة مع وهيبة خدش.
1: تواني أستراليا معكم سيرين. Okay, time for a حزورة. يلا شو أنا. You can see me in water but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, مزبوط. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع

0: كنت غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى النشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. الأمطار تغرق الطرقات مجددا، سيول وارتفاع في منسوب المياه، والشتوية بعد ما بلشت. لبنان يستعد للجولة الثامنة من المفاوضات على وقع القمة الثلاثية في باريس. توتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في دير ميميس، فما أهمية المنصورة؟ بعد إسرائيل، السعودية أول دولة في المنطقة تحصل على طائرات الشبح، 48 مقاتلة F-35 بقيمة 24.3 مليار دولار. المشهد في لبنان مع كل شتوة على حاله، ارتفاع في منسوب المياه، طرقات تغرق وسيول تتشكل. هذه هي الصورة مع شتوة الصيفية، ولكن يبقى السؤال، كيف سيكون الوضع في فصل الشتاء في ظل غياب أي معالجة جذرية لهذه المشاكل السنوية؟ في الأثناء الأسعار أيضا تغرق جيوب اللبنانيين، البنزين يرتفع، المازوت يحلق، الغاز يركب الموجة، وأسعار المواد الغذائية حدث ولا حرج. الوضع الميداني ليس أفضل من الحياتي والمعيشي. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه أطراف بلدة دير ميميس وسط توتر بينه وبين الجيش اللبناني الذي أرسل تعزيزات إضافية إلى نقطة مستحدثة في البلدة، فيما مصير المفاوضات يحدد على ضوء القمة الثلاثية في باريس. إقليميا ودوليا الوضع في إيران على حاله، أمريكا تشد الخناق والشعب يعاني الأزمة الاقتصادية، أما السعودية فتشتري طائرات الشبح من واشنطن لتكون أول دولة في المنطقة تحصل على طائرات F-35. لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والميدانية نبدأ من حال الطرقات التي غرقت جراء الأمطار الغزيرة. الصورة يدعونا بها الزميل شربل أبي هاشم. شربل، يعني طرف أيلول بالأمطار مبلول، دعنا بصورة أحوال الطرقات يلي غرقت للأسف نتيجة الأمطار الغزيرة فضلا عن الحوادث والانزلاقات بأكثر من منطقة.
1: ريتا بيا، مثل ما ذكرت أيلول طرفه بالشتاء مبلول، مثل ما حذرت دائرة الأرصاد الجوية من كذا يوم لورا أنه نحن رح نمرق بحالة عدم استقرار. هيدي حالة عدم الاستقرار جابت معها الأمطار الغزيرة بكثير من المناطق مثل ما ذكرت، وأيضا رح تكفي هذه الحالة لصباح بكرة. أكيد هلأ في بعض المناطق ما عم بتشتي فيها، ولكن في بعض الآخر كمان عم بتشتي فيها على أنه نرجع نشوف شتي بمعظم المناطق. رح سمي هيك بعض المناطق يلي غرقت وتسكرت بسبب الأمطار وتشكل السيول. عم نحكي عن طريق سن الفيل المكلس وصولا لتقاطع الشيفروليه وطريق المكلس المنصورية، أيضا غمرت المياه أوتوستراد شكة البترون، وانزلقت شاحنة على طريق عريا باتجاه الجمهور، ما تسبب أيضا بزحمة سير بالمنطقة. أما بالشمال شهدت عكار، طرابلس، الضنية وأنفة أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وأيضا تعطلت بعض السيارات بنص الطريق بسبب المياه. أيضا عم نضلنا نواكب الطرقات، وأيضا دعت غرفة التحكم المروري السائقين لتخفيف السرعة خصوصا على الطرقات يلي عم بتشتي فيها بطريقة غزيرة، ومعقول يصير في انزلاقات هنيك. مثل ما ذكرنا حالة عدم الاستقرار رح تبقى مستمرة لصباح بكرة، وأكيد بنطلب من المواطنين يتوخوا الحذر على الطرقات خصوصا بالليل كمان مع الخطايطة وعلى الطرقات الجبلية. عودة لأليك.
0: شكرا لك الزميل شربل أبي هاشم على كل هذه المعطيات. من غرق الطرقات إلى قصف البلدات، الإسرائيلي يتقدم في بلدة دير ميميس ويمعن بالقصف على المنصوري. تفاصيل التطورات الجنوبية وأهمية المنصوري مع مراسلتنا سريدة بعينو. سريدة، كل تفاصيل معك، تفضلي.
2: نعم ريتا بيا، رح بلش من دير ميميس. حال من الترقب تسود بلدة دير ميميس، حيث تقدمت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى داخل هذه البلدة حيث استحدث الجيش اللبناني نقطة عسكرية له داخل هذه البلدة، وقد سجل توتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقول أنه هذه النقطة، نقطة الجيش اللبناني قرب درب مايس، هي تقع داخل الخط الأصفر، وهو ألقى 6 قنابل صوتية يعني تجاه محيط هذه النقطة. لنعرف أكثر عن استراتيجية الجيش الإسرائيلي ميدانيا وعسكريا، معي مباشرة الخبير العسكري العميد فادي داود. عميد، شو الاستراتيجية اليوم يلي عم بيتبعها الجيش الإسرائيلي؟ التفاصيل معك.
3: يعني إذا منتطلع على الأرض منشوف الإسرائيلي شو عم بيعمل، ممكن نطلق تسمية الاحتلال الزاحف. الإسرائيلي إضافة للخط الأصفر اللي عمله منقى عدة نقاط، كذا نقطة، هذه النقاط مثلا المنصوري، مجدل زون، حداثة، برعشيت، بني حيان أو مزرعة بني حيان، هالنقاط كلها سوا عم بيفوت عليها الإسرائيلي. إذن هو يجمع بإيده أوراق، عم بفوت على هذه المناطق إضافة لمنطقة الخط الأصفر، ويجمع أوراق باقتراب موعد التفاوض بكرة بتشرين. إذا صار موعد تفاوض بتكون هيدي أوراق إضافية بإيده. إذن إضافة إلى هذا الاحتلال، الإسرائيلي يزامن هذا العمل العسكري مع مؤتمر باريس اللي كان امبارح لدعم الجيش، وهو بذلك يريد التأكيد، حسب قراءتي أنا، حسب رأيي، يريد التأكيد على مبدأ حصرية السلاح الذي جرى بحثه البارحة بباريس، واللي هو أساسا كمان الإسرائيلي حاطه شرط لانسحابه، يعيد العمل والتأكيد على هذه النقطة. وأما بالناحية العسكرية، إذا عم نحكي عن النقاط، هل ما الأهمية العسكرية لهذه النقاط؟ هذه النقاط منا عشوائية. إذا النقاط منا عشوائية، يعني العمل ليس انتقاميا بحتا، يعني ما جاي بس عم بيضرب ليدمر.

0: يعني داخل منطقة التوتر التي نتحدث عنها في دير ميماز، النقاط التي تحدث عنها العميد فادي داوود سنفصلها طبعا في النشرة المسائية. عودة
1: لعندك. نعم، شكرا ستريدا. ومن لبنان إلى باريس وتداعيات اجتماعات باريس والقمة الثلاثية، يوفينا بها من فرنسا الزميل رامي نصار. رامي، يعني بعد قمة الأمس هل بدأنا نشهد في باريس بلورة صفقة متكاملة أم لا تزال الأمور في إطار التمنيات والرسائل السياسية؟
2: ريتا، فيها مثل ما تفضل الجنرال داوود، لا يمكن فصل التصعيد الميداني الذي عمليا لم يوقفه الإسرائيلي، ولكنه أيضا تزامن بالأمس مع انعقاد المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس، مما يعيد أولا المؤتمر إلى صلب معادلة تطبيق صيغة الإطار والالتزامات المطلوبة من الدولة اللبنانية ولا سيما من الجيش اللبناني، ويعيد التركيز، وأن لم تأتي هذه المسألة بطريقة فجة في هذا المؤتمر، ولكن هذا يعيد التركيز على الشروط المطلوبة لكي تتحول التعهدات إلى مساعدات مالية وملموسة. بالأمس نجح المؤتمر سياسيا، ولكن حتى الآن طبعا لم تتحول هذه الالتزامات لا إلى موعد نهائي لمؤتمر دعم جيش ولا إلى رزم مالية فعلية وتقنية حتى يحتاجها الجيش اللبناني لكي يستطيع أن ينفذ مهامه. وانطلاقا من هنا المرتقب أن يحدد موعد بالتالي لمؤتمر دعم الجيش، بالإضافة أيضا إلى اتصالات مستمرة لمحاولة الدفع قدما باتجاه تحديد جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وأيضا غير المستبعد أن يكون في اتصالات أيضا مثل ما حكينا منذ نحو أسبوع لتحويل علي الطاهر ومنطقة أرنونش إيف وغيرها إلى منطقة تجريبية بعدما فجرت إسرائيل منطقة أنفاق عمليا علي الطاهر. وبالإضافة إلى بعض المعلومات الواردة التي أيضا كنا تحدثنا عنها عن إمكان انعقاد الاجتماع العسكري بين لبنان وإسرائيل في تامبا فلوريدا في الأسبوع الأخير من تشرين الأول،
1: نعم،
2: من دون تحديد موعد نهائي بعد.
1: نعم، الزميل رامي نصار شكرا لك ولكل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من باريس. نبقى في المستجدات السياسية، إذ استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام وبحثا الأوضاع العامة ولا سيما تطورات في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وأطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في باريس والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، فيما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة. كما بحثا مشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والاجتماع المرتقب في واشنطن، إضافة إلى استكمال مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة. في المواقف، شدد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن على أن المقاومة باقية، مؤكدا أن حزب الله وحلفائه لن يستسلموا أمام الضغوط والجراح، ومعتبرا أن محور المقاومة يشكل جزءا من معادلة مضيقي هرمز وباب المندب.
3: ومن يعتقد أنه يستطيع أن يستضعفنا فهو واهم جدا، إنما نحن نصبر لكي لا نصل إلى ما تبتغي إسرائيل من شقاق داخلي قد لا يندمج. فما حدا يراهن إنه والله حزب الله والمقاومة ضعفوا بعد 2024 و26. نموت ولا نركع، نستشهد ولا نستسلم، هاي خدوها قاعدة.
1: في الأخبار الإقليمية، صفقة ب24 مليار و300 مليون دولار تنقل التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض إلى مستوى جديد، لكن ضمن معادلة أمريكية دقيقة، تعزيز قوات السعودية مع الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. تقرير رنا نمر.
4: وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للصفقة التي تشمل 49 محركا من طراز F-35، إضافة إلى أنظمة اتصال وملاحة وتشفير وتدريب ودعم لوجستي، فيما انتقل الملف الآن إلى الكونغرس. واشنطن تقول إن الهدف

هو تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية وحماية أراضيها ورفع مستوى التنسيق العمليات مع القوات الأمريكية، خصوصا في ظل تصاعد المواجهة مع الحوثيين. لكن دخول F-35

متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية. ما في شيء مستحيل بالدنيا, كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا. ما في شيء مستحيل, دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
2: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا, وليد توفيق.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

0: وهلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكم كل شيء جديد. 2ME Australia.
1: انا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحاره. بصفن انا فيكي صفن.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: UMA Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة الأخبار.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين: الرئيس الأمريكي يلوح مجددا بأعمال عسكرية للقضاء على إيران، بدء الانتخابات التشريعية في روسيا على وقع تصعيد أوكراني، 16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنها حركة طالبان الباكستانية المتشددة. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلوح من جديد بتصعيد العمل العسكري للقضاء على النظام الإيراني، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي يقرأ في التصعيد الأمريكي مجددا على إيران، متحدثا إلى سميرة والنبي.
11: ترامب قد يقوم بضرب المشعة النووية في جبل الفأس وسط إيران لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر نوفمبر، وأساسا المعروف في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة بأن هناك مفاجأة أكتوبر، وأكتوبر هو الشهر التي تتصاعد فيه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فأنا أتوقع أنه ترامب قد يقوم بمثل هذا العمل لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية. وحل المسألة الإيرانية والمشكلة مع إيران، أنا أتوقع أنه سيتم تأجيلها الحل النهائي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وأنني أتوقع أنه الحل سيكون بتغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة، والفترة ما بين شهر ديسمبر لحد مارس 27 ستكون الفترة الحاسمة.
9: المحلل السياسي محمد مدحجي متحدثاً إلى مونتي كارلو الدولية. اتفقت إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية في نيويورك على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات واستكمال اتفاقيات اقتصادية في خطوة جديدة ضمن مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وسط جدل داخلي في المغرب بشأن التطبيع ودلالاته الإقليمية. تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الخاضعة للرقابة المشددة عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس. هدى العباس.
12: تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل من أجل انتخاب أعضاء مجلس الدوما وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، والذي وصف هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت ليعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا. وفي مواجهة الحزب الحاكم لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالك الوحيد المناهض علنا للحرب الذي وصفها مسبقا بأنها غير عادلة، فسمح له في بدء الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي.
9: وفق تقرير جديد استند إلى مقابلات سرية مع مئات ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان الروسي والأوكراني، إضافة إلى وثائق قضائية وسجلات رسمية، وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي بين 24 من شباط فبراير 2022، تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونهاية تموز يوليو. وسبق أن أدرجت روسيا خلال شهر حزيران يونيو في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات هناك طبعا مؤشرات موثوقة على ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، ولكن موسكو وصفت القرار حينها بأنه متحيز. أخيرا استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

Hey,

متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: This is 2ME.
3: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
7: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة، ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة الأخبار.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين: الرئيس الأمريكي يلوح مجددا بأعمال عسكرية للقضاء على إيران، بدء الانتخابات التشريعية في روسيا على وقع تصعيد أوكراني، 16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنها حركة طالبان الباكستانية المتشددة. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلوح من جديد بتصعيد العمل العسكري للقضاء على النظام الإيراني، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي يقرأ في التصعيد الأمريكي مجددا على إيران، متحدثا إلى سميرة والنبي.
9: ترامب قد يقوم بضرب المنشأة النووية في جبل الفأس وسط إيران لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر نوفمبر، وأساسا المعروف في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة بأن هناك مفاجأة أكتوبر، وأكتوبر هو الشهر التي تتصاعد فيه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فأنا أتوقع أنه ترامب قد يقوم بمثل هذا العمل لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية وحل المسألة الإيرانية والمشكلة مع إيران. أنا أتوقع أنه سيتم تأجيلها الحل النهائي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وأنني أتوقع أنه الحل سيكون بتغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة، والفترة ما بين شهر ديسمبر لحد مارس 27 ستكون الفترة الحاسمة.
7: المحلل السياسي محمد مدحجي متحدثاً إلى مونتي كارلو الدولية. اتفقت إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية في نيويورك على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات واستكمال اتفاقيات اقتصادية في خطوة جديدة ضمن مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وسط جدل داخلي في المغرب بشأن التطبيع ودلالاته الإقليمية. تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الخاضعة للرقابة المشددة عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس. هدى العباس.
10: تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل من أجل انتخاب أعضاء مجلس الدوما وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، والذي وصف هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت ليعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا. وفي مواجهة الحزب الحاكم لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجة متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالك الوحيد المناهض علنا للحرب الذي وصفها مسبقا بأنها غير عادلة، فسمح له في بادئ الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي.
7: وفق تقرير جديد استند إلى مقابلات سرية مع مئات ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان الروسي والأوكراني، إضافة إلى وثائق قضائية وسجلات رسمية، وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي بين 24 من شباط فبراير 2022 تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا ونهاية تموز يوليو. وسبق أن أدرجت روسيا خلال شهر حزيران يونيو في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات هناك طبعا مؤشرات موثوقة على ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، ولكن موسكو وصفت القرار حينها بأنه متحيز. أخيرا استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.2me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. انا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي ايتها الريح. اذا أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
6: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

0: 2ME listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقول لك شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: The original. Começa agora. This is the original.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tami.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة الأخبار.
11: ريت تخوري.
10: في العناوين، الرئيس الأمريكي يلوح مجددا بأعمال عسكرية للقضاء على إيران، بدء الانتخابات التشريعية في روسيا على وقع تصعيد أوكراني، 16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنها حركة طالبان الباكستانية المتشددة. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلوح من جديد بتصعيد العمل العسكري للقضاء على النظام الإيراني، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي يقرأ في التصعيد الأمريكي مجددا على إيران متحدثا إلى سميرة والنبي.
12: ترامب قد يقوم بضرب المنشاة النووية في جبل الفأس وسط إيران لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر نوفمبر، وأساسا المعروف في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة بأن هناك مفاجأة أكتوبر، وأكتوبر هو الشهر التي تتصاعد فيه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فأنا أتوقع أنه ترامب قد يقوم بمثل هذا العمل لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية وحل مسألة الإيرانية والمشكلة مع إيران. أنا أتوقع أنه سيتم تأجيلها الحل النهائي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وأنني أتوقع أنه الحل سيكون بتغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة، والفترة ما بين شهر ديسمبر لحد مارس 27 ستكون الفترة الحاسمة.
10: المحلل السياسي محمد مدحجي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. اتفقت إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية في نيويورك على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات واستكمال اتفاقيات اقتصادية في خطوة جديدة ضمن مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وسط جدل داخلي في المغرب بشأن التطبيع ودلالاته الإقليمية. تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الخاضعة للرقابة المشددة عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس. هدى العنس.
5: تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل من أجل انتخاب أعضاء مجلس الدوما وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، والذي وصف هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت ليعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا. وفي مواجهة الحزب الحاكم لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالاك الوحيد المناهض علنا للحرب الذي وصفها مسبقا بأنها غير عادلة، فسمح له في بدء الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي.
10: وفق تقرير جديد استند إلى مقابلات سرية مع مئات ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان الروسي والأوكراني، إضافة إلى وثائق قضائية وسجلات رسمية وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي بين 24 من شباط فبراير 2022 تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا ونهاية تموز يوليو. وسبق أن أدرجت روسيا خلال شهر حزيران يونيو في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات هناك طبعا مؤشرات موثوقة على ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، ولكن موسكو وصفت القرار حينها بأنه متحيز. أخيرا استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 16.8 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.

ارتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: كلنا منحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة. حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص، يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
3: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: مرحبا معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: TME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة الأخبار.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، الرئيس الأمريكي يلوح مجددا بأعمال عسكرية للقضاء على إيران، بدء الانتخابات التشريعية في روسيا على وقع تصعيد أوكراني، 16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنها حركة طالبان الباكستانية المتشددة. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلوح من جديد بتصعيد العمل العسكري للقضاء على النظام الإيراني، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. الدكتور محمد المدحجي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، يقرأ في التصعيد الأمريكي مجددا على إيران، متحدثا إلى سميرة والنبي.
13: ترامب قد يقوم بضرب المنشأة النووية في جبل الفأس وسط إيران لتحقيق إنجاز عسكري مهم اللي صار في الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر نوفمبر، وأساسا المعروف في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة بأن هناك مفاجأة أكتوبر، وأكتوبر هو الشهر التي تتصاعد فيه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فأنا أتوقع أنه ترامب قد يقوم بمثل هذا العمل لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية وحل مسألة الإيرانية والمشكلة مع إيران. أنا أتوقع أنه سيتم تأجيلها الحل النهائي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وأنني أتوقع أنه الحل سيكون بتغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة. والفترة ما بين شهر ديسمبر لحد مارس 27 ستكون الفترة الحاسمة.
11: المحلل السياسي محمد مدحجي متحدثاً إلى مونتي كارلو الدولية. اتفقت إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية في نيويورك على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات واستكمال اتفاقيات اقتصادية في خطوة جديدة ضمن مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وسط جدل داخلي في المغرب بشأن التطبيع ودلالاته الإقليمية. تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الخاضعة للرقابة المشددة عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس. هدى العباس.
5: تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل من أجل انتخاب أعضاء مجلس الدوما وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، والذي وصف هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت ليعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا. وفي مواجهة الحزب الحاكم لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجة متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالك الوحيد المناهض علنا للحرب الذي وصفها مسبقا بأنها غير عادلة، فسمح له في بدء الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي.
11: وفق تقرير جديد استند إلى مقابلات سرية مع مئات ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان الروسي والأوكراني، إضافة إلى وثائق قضائية وسجلات رسمية، وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي بين 24 من شباط فبراير 2022 تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا ونهاية تموز يوليو. وسبق أن أدرجت روسيا خلال شهر حزيران يونيو في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات هناك طبعا مؤشرات موثوقة على ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، ولكن موسكو وصفت القرار حينها بأنه متحيز. أخيرا استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: اللي بتخليك نتغنوا نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية. دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لاخد لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر، وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
3: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls

0: أنتوا سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود منقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
13: إيمان الحمود.
12: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: فرنسا تستعد للدعوة إلى اجتماع لمجموعة السبع مخصص لملف الطاقة، وروسيا تعقد اجتماعات أو انتخابات الدوما وسط تقدم محتمل للحزب الحاكم. تصاعد حدة المعارك في اليمن، الحوثيون يواصلون استهداف السعودية، وإسبانيا تنقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة مع تصاعد الخطاب ضد الحكومة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. فيما يدور جدل حاد في أوكرانيا حول مسألة عقد الانتخابات في أجواء الحرب، اختارت روسيا المضي قدما وفتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي هذا اليوم لتبدأ عملية انتخابية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين. هدى العناس.
14: هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وستجرى أيضا للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا، كما تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرارها، وتجرى وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحدة الحاكم. ورغم مشاركة 11 حزبا فيها، إلا أنه لم يسمح بالمشاركة سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالاك الوحيد المناهض علنا للحرب، فسمح له في بادئ الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي. وينتخب النواب عبر نظام يجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الفردية، مع إمكانية التصويت حضوريا أو عبر الأنترنت. من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت لكي يعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص، ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا، لا سيما مع تزايد المخاوف من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى لإفسادها.
12: وزارة الخارجية الروسية استدعت القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، واتهمت لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. السلطات الروسية صادرت الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نستلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دفع عنها الكرملين باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا. وفي فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، واعتبر أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا ما استمرت في هذا النهج. سميرة والنبي.
15: وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا تحذيرا مباشرا لروسيا، حيث أعلن أن هجمات موسكو المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. وقال الرئيس الفرنسي عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير، ودعا إلى تعزيز اليقظة في مواجهة هذا التهديد وإلى وضع خطة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية. ولم يتوانى إيمانويل ماكرون في الإعلان أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة 7 يخصص لقضايا الطاقة وللبحث في كافة السبل لمواجهة الحرب الروسية الهجينة. الملف الأوكراني سيكون كذلك في صلب المناقشات واللقاءات التي من المقرر أن يعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
12: الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي منذ بدء النزاع في أوكرانيا، هذا بحسب تقرير نشر هذا اليوم. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان، هذا فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة انفصالية بالوقوف وراء هذا الهجوم. أما المتحدث باسم الجيش الباكستاني فقد أعلن أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن الحليف السعودي، هذا في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من قبل الحوثيين والذين يتهمون بدورهم السعودية بشن غارات جوية مكثفة على اليمن. حازم حمد.
16: تشهد جبهة كهبوب قرب باب المندب تصعيدا لافتا، إذ أعلنت قوة درع الوطن صد هجوم حوثي استمر أكثر من 3 ساعات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر وتدمير آليات. وفي الجبهة نفسها قالت ألوية العمالقة إنها أسقطت طائرة مسيرة واستهدفت تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وتدمير 4 مركبات. وفي تعز تواصلت المواجهات في مديرية الوازعية، حيث نفذ طيران الحربي غارات دقيقة على تجمعات الحوثيين أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 60 آخرين وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين. كما استهدفت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في المخ والدمنة والراهدة، بينما أعلنت قواتها المشتركة في مأرب إحراق طقم وتدمير مدفع خلال عملية مشتركة للقناصة والمدفعية. التصعيد امتد خارج الحدود، إذ اتهم الحوثيون السعودية بشن 37 غارة، فيما أدانت اليمن وقطر ومجلس التعاون هجوما بطائرة مسيرة على طائف أدى إلى إصابة طائرة إيطالية داخل قاعدة الملك فهد.
12: في الأثناء وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات من نوع F-35 في صفقة ضخمة تأتي في خضم الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط، وتجعل من الرياض أول عاصمة بعد تل أبيب تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. السعودية سعت طويلا للحصول على هذه المقاتلات من الجيل 5، إلا أن مسؤولين في إسرائيل كانوا يتمسكون دوما بعرقلة هذه الصفقة، ففي أي سياق تندرج الموافقة الأمريكية بعد كل هذا التردد الطويل؟ الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا يجيب وهيبة خداش على هذا السؤال.
17: نحن نتحدث عن تطور باتجاهين. الاتجاه الأول أن رئيس ترامب أتى عمليا كرئيس يريد تغيير الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأحد الطرق هي بيع السلاح، ولذلك نحن نرى أن ترامب على استعداد أن يقوم بخطوات ربما لم يكن يوافق عليها أي رئيس سابق للولايات المتحدة. الأمر الثاني طبعا هو الحرب على إيران، ونحن رأينا مثلا إيران بدأت تشكل تهديد حقيقي للمنطقة لدول الخليج، وبشكل أو بآخر كانت في البداية أيضا تهديد لإسرائيل، وما زالت حتى الآن قضية السلاح النووي لم تقفل بعد. في وسائل الإعلام الإسرائيلية نسمع حتى نبرات مفاجئة من ضعف السعودية أمام الحوثيين، أمام هذه المجموعة، والمخاطر مثلا للملاحة في البحر الأحمر، هذا يؤثر على ميناء إيلات ويؤثر على مصر وعدة أمور أخرى لها علاقة بكل قضايا تصدير النفط في الشرق الأوسط. ولذلك باعتقادي قرر ترامب بيع هذه الطائرات.
12: استمعتم إلى الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. ونبقى في إسرائيل، حيث أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملة حزب الليكود للانتخابات الإسرائيلية المقررة أواخر تشرين الأول أكتوبر المقبل. سميرة والنبي.
18: يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فكرة تشكيل حكومة وحدة مع ازدياد المؤشرات على فشل معسكره في حسم الانتخابات المقبلة كورقة نجاة أخيرة، وتوجه

0: لبنان، إضافة إلى حركة حماس. نتنياهو عاد ليكرر مقولته بأنه غير وجه الشرق الأوسط، متعهدا تغيير مجدد من دون الخوض في أي تفاصيل. وبحسب استطلاعات الرأي يتوقع أن تكون انتخابات 27 تشرين الأول أكتوبر المقبل متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي غادي إيزنكوت وهو زعيم حزب يشار الوسطي في إسرائيل.
1: الجيش الإسرائيلي تقدم باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقى بقنابل صوتية، هذا بحسب شهود عيان تواجدوا في هذا المكان. المذيعون اللبنانيون عادوا من جديد إلى الشوارع في بيروت ورفعوا شعارات تطالب بأموالهم التي صدرتها المصارف إثر أزمة العام 2019. التظاهرة الأخيرة شهدت تصعيدا أمام عدد من المصارف قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع ومواجهات مع القوى الأمنية. حازم حماد توجه بالسؤال إلى مارون مسلم رئيس تحرير مجموعة المراقب الإعلامية المهتمة بالشأن الاقتصادي عن أسباب عودة هذا الحراك.
2: احتجاجا على ما يتم تداوله في الوقت الحاضر في اللجان النيابية وفي الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد الدولي مع الجهات الرسمية المختصة. من المعروف أن اللجان النيابية تدرس في الوقت الحاضر مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، أي للتعاطي مع الأموال التي لا تزال محجوزة لدى المصارف اللبنانية والتي تخص المودعين. والتظاهرات في الوقت الحاضر تجيء رداً على ما يتم تسريبه من معلومات حول مشروع القانون هذا، والمعلومات الأولية أو التسريبات غير مبشرة بالنسبة للمودعين. بمعنى آخر، الأموال التي سترد للمودعين ستكون أقل مما كان متوقعا وسيتم تقسيطها على فترة طويلة. من هنا جاءت ردود الفعل من قبل الجمعيات التي تقول بأنها في موقع الصدام مع السلطة، في موقع الدفاع عن المودعين والودائع في المصارف اللبنانية.
1: استمعتم إلى مارون مسلم رئيس تحرير مجموعة المراقب الإعلامية المهتمة بالشأن الاقتصادي. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلن السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زيمور عزمه الترشح على الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وترحيل الأجانب العاطلين عن العمل حتى وإن كانوا يقيمون بصفة قانونية على الأراضي الفرنسية. في الأثناء بدأت الشرطة في إسبانيا نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم على الميناء أو في منطقة الميناء، وذلك بعد أسابيع من تدفق قياسي للمهاجرين ودعوات غاضبة تنادي بضرورة تسريع عملية الترحيل. هدى العناسة.
3: قامت الشرطة الإسبانية بنقل مئات المهاجرين المغاربة من شواطئ السبتة إلى مخيم جديد في منطقة الميناء في محاولة لتخفيف الضغط على المدينة بعد أسابيع قضاها الآلاف منهم في الشوارع أو في مخيمات عشوائية. وبدأت عملية النقل عند الساعة 6:30 صباحا وسط صعوبة في السيطرة على حشود المهاجرين الذين تدافعوا للحصول على أماكن في المخيم. وتواجه سبتة أزمة حادة منذ تدفق أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب في موجة غير مسبوقة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. ورغم عودة معظمهم إلى المغرب، بقي الآلاف منهم في الجيب الإسباني، حيث تقدر سلطات سبتة عددهم بنحو 13,000. أزمة المهاجرين والتي أثارت الكثير من الجدل أدت إلى تصاعد التوتر مع السكان وتسببت في حوادث عنف متفرقة، كما باتت جزءا من الجدل السياسي الأوسع في إسبانيا بشأن الهجرة قبيل انتخابات العام المقبل. تتهم أحزاب المعارضة المحافظة واليمين المتطرف حكومة سانشيز بالفشل في حماية السيادة الإسبانية على سبتة.
1: وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد ماغدالينا أندرسون أعربت عن استعدادها لبدء مفاوضات بهدف تأليف حكومة جديدة، وهي المهمة التي من المتوقع أن تكلف بها من قبل رئيس البرلمان في وقت لاحق بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضي. بهذا خبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: فرنسا تستعد للدعوة إلى اجتماع لمجموعة السبع مخصص لملف الطاقة، تصاعد حدة المعارك في اليمن والحوثيون يواصلون استهداف

0: في السعودية. نتنياهو يطلق حملة حزب الليكود للانتخابات الإسرائيلية. وإسبانيا تنقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة مع التصاعد الخطابي ضد الحكومة. شكرا لكم.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، أنا نور الدين زورجي. هذه هي العناوين. الناطق باسم الجيش الباكستاني يقول إن إسلام أباد ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. القوات الأمريكية اليمنية أو الحكومية اليمنية تستهدف بغارات جوية مواقع للحوثيين شرقية تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 112 ألف يمني نتيجة التصعيد العسكري. توتر بين الجيش اللبناني وقوات إسرائيلية في بلدة ميماس جنوبية لبنان بعد تقدم مركبات إسرائيلية في المنطقة. الرئيس إيمانويل ماكرون يحذر مما وصفه بالهجمات الروسية الهجينة على الدول الأوروبية ويتعهد بالرد عليها.

مشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن باكستان ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها المملكة العربية السعودية في وقت تتعرض فيه السعودية التي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن لهجمات متزايدة. Wake up, wake up.

0: هل عادات وصيه؟ اذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك اطفال وضيوف في الخارج او تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيره ونفقات اضافيه للوصول الى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنه بخدمه تسجيلي بكل أدعية القانونيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الكي اف سي. 2MA.

عناوين لبانوراما. الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تبدأ أعمالها الثلاثاء، وسلام يرأس وفد لبنان. صندوق النقد الدولي يختتم اجتماعاته المكثفة في بيروت، وسعيد يتحدث عن آلية واضحة ومقاربة عقلانية لمعالجة الودائع. بر لصندوق النقد ليضمن أي قانون حقوق المودعين والودائع كاملة. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. أسعار المحروقات تواصل تحليقها. وتتابعونا في بانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: كبرت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

العين اليوم على الميدان الجنوبي، حيث واصلت إسرائيل قصفها وتقدمها في عدد من القرى والبلدات. وفي هذا الإطار قال رئيس الأركان الإسرائيلي إننا نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. وفي هذا الوقت كشفت مصادر خاصة لأرمنيوز عن خلاف أمريكي فرنسي بدأ يظهر خلف النقاشات الدولية المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ولا يتعلق الخلاف فقط بهوية القوات التي يمكن أن تحل مكانها، وإنما بالجغرافيا التي ستعمل فيها، وما إذا كانت مهمتها ستقتصر على مواكبة الجيش اللبناني جنوب نهر اللايطاني أم ستتحول إلى جزء من آلية أوسع للتحقق من نزع سلاح ميليشيا حزب الله المحصورة. في هذا الوقت أطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. كما بحث الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأى السلام وفد لبنان إليها. وسط هذه الأجواء اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، والتي توزعت بين وزارة المالية والفينيسيا من الفترة الممتدة بين 15 و 18 أيلول، وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. وفي ختام الاجتماعات جاء اجتماع اليوم تتويجا لما شهدته النقاشات، وقد عقد في وزارة المالية بحضور وزير المالية والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والإدارات المختصة. وعن جانب بعثة صندوق النقد حضر رئيسها إرنستو ريغا والوفد التقني المرافق. وبعد الاجتماع أكد الوزير جابر على أن الاجتماع الأخير مع البعثة جاء تتويجا لجولة واسعة من اللقاءات التي لم تقتصر على الملف المصرفي، بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني ولا سيما وزارة المالية والإدارات المعنية بالضرائب والدين العام وسائر الملفات المالية، إلى جانب لقاءات مع القطاع الخاص. وأشار جابر إلى أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة، مشددا على أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها 7 أعوام لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة، بما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني. ومن جهته أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر، وأن هناك تعديلات إيجابية يجرى إدخالها على القانون، مشيرا إلى أن مصرف لبنان يواكب هذا المسار باعتباره جزءا أساسيا من مسؤوليته. وردا على سؤال حول الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان قبل إقرار القانون ومن بعده، أوضح سعيد أن المصرف يواصل التحضير ومواكبة الملف، مؤكدا أن هذه الحكومة تتعامل مع الأزمة بجدية وأن مصرف لبنان الحالي تقدم في مسار الإصلاح. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي، مؤكدا أن العمل لا يتوقف بانتظار إقرار القوانين. ولفت إلى أنه بحلول نهاية العام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليار دولار من أموالهم بموجب التعميمين 158 و166، مشددا على أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين والعمل على معالجة الأزمة بحسب سعيد. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل الوضع الحياتي المزري.

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Tim Wharton with the latest ABC News. The Prime Minister will formally launch Australia's bid for a seat on the United Nations Security Council next week, using his government's record on digital safety as a selling point. Anthony Albanese is flying to the United States to join world leaders at the UN General Assembly. Mr. Albanese, who is trying to position Australia as a world leader on digital safety following the introduction of parental controls for children, will use this as a selling point in a campaign for a two-year term on the Security Council in 2029. Tourism operators are criticising the federal government's plan to cut the number of people on working holiday visas, saying it will create skill shortages in tourist hotspots. The popular youth visa program will now have a ballot system for those wishing to stay for a second and third year after the government announced a major overhaul of the visa system yesterday. Tourism operators say the industry will struggle to fill vital roles. Sorrento Beach in Perth's north remains closed after a man was killed by a shark yesterday. Police confirmed the man was swimming with his friend when he was taken by the shark. The beach will remain closed until midday today. And an Australian man accused of murdering a teenage girl in Pattaya, Thailand, has been denied bail after pleading not guilty to charges. Simon Carman appeared in court for the first time to formally enter his plea after the remains of 17-year-old Tonnejtuk Tonholman were found stuffed into a suitcase and dumped alongside railway tracks in Thailand in June. The 45-year-old has pleaded not guilty to four charges, including murder, moving or destroying a corpse, concealing a corpse and abducting a minor for indecent purposes. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: مساء الخير. في نشأة الليلة، الجيش والاحتلال وجها لوجه في دير الناس، والخليج وجها لوجه مع المعادلات الصعبة، وعندما أطلبت أصالة الشام.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وطوني مراد.
2: طاب مساؤكم. أعلنت جي بي مورغان، وهي أحد أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم، الخميس أن سوق النفط دخل مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران، وحذرت من أن استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع مخزونات الدول سيرفع أسعار الطاقة أكثر، ومعها سترتفع كلفة النقل والإنتاج والتصنيع، أي ببساطة كلفة كل ما نستهلكه. معادلة فرضها إغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق باب المندب، وعلى وقعها يعقد أكثر من اجتماع من حول العالم، من القمة الأمريكية الصينية في 27 أيلول إلى الاجتماعات على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ولعل أبرزها تلك التي يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، إلى قمة مجموعة السبع وهي متوقعة في غضون أسابيع. وفيما العالم يبحث عن حلول لأزمة باتت خانقة، يتراجع الملف اللبناني بكل تفاصيله، ولعل أبرزها مصير القوات الدولية العاملة في الجنوب، والتي سيحاول رئيس الحكومة نواف سلام ومعه الوفد اللبناني الذي يتوجه إلى نيويورك غدا تشكيل ورقة ضغط في اتجاه التمديد لها. وهنا تشير المعطيات إلى أن لبنان أعد ورقته، وهو يتوقع أن يواجه طلبه بالتمديد لليونيفيل برفض أمريكي قاطع. فواشنطن وبحسب معلومات الـ LBCI سبق وأبلغت الجميع أن ما تريده قوة دولية تجعل من اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل وبرعايتها إطارا لعمل أي قوة دولية. والسؤال هنا، أين لبنان الرسمي أصلا من اتفاق الإطار؟ وهل سيتمكن رئيس حكومته من تحقيق أي تقدم في نيويورك ثم واشنطن، حيث يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو؟ فحتى الساعة لا أجوبة لدى لبنان عن مهمة القوة البديلة وممن تتألف، والأهم من يضمن إسرائيل تجاهها وهي تواصل تمددها واحتلالها، حيث واجهت اليوم الجيش اللبناني في دير ميماس.
3: ما يشبه المواجهة بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية حصل في محيط دير ميماس. القصة بدأت من مثلث الهورة الذي تتفرع منه الطرق باتجاه كفركلة من جهة، وإلى داخل دير ميماس من جهة ثانية، ومثلث تل النحاس الفاصل عن برج الملوك من جهة ثالثة. وهناك توجد نقطة استحدثها الجيش اللبناني بعد الحرب، هي عبارة عن ساتر ترابي أقيم على الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسميها الخط الأصفر، وبين الأراضي غير المحتلة. قوة إسرائيلية تقدمت من جهة كفركلة باتجاه محلة هورا. مع تقدمها تراجع الجيش مسافة محدودة إلى نقطة قريبة. بالموازاة تقدمت آليتان من تل النحاس باتجاه مفترق برج الملوك دير ميماس، وحاولتا التقدم من هناك باتجاه هورا، لكن دورية للجيش اللبناني كانت موجودة على هذا الطريق، ما منع الآليتين من استكمال طريقهما باتجاه هورا. بالتزامن ألقت القوى الإسرائيلية التي تقدمت بداية باتجاه هورا 3 قنابل صوتية في محيط الجيش اللبناني، وبعد القنابل لم يتراجع الجيش من هذه النقطة وبقي في موقعه حتى بعد إعطائه مهلة ميدانية للانسحاب، لا بل دفع بتعزيزات إضافية من الجهتين، من جهة كفركلة ومن جهة تل النحاس. ومع ارتفاع مستوى التوتر بدأت اتصالات عبر لجنة الميكانيزم لمعالجة الحادث. بالنتيجة تراجعت القوتان الإسرائيليتان وابتعدتا عن محيط مثلث هورا. أما الجيش اللبناني فبقي في النقطة التي تمركز فيها اليوم على مقربة من المثلث.
0: التوتير الإسرائيلي الميداني يتزامن مع توتير سياسي ووعيد بعمليات مشابهة لتفجيرات البيجرز.
4: حملت الذكرى الثانية لعملية تفجير البيجرز في لبنان تهديدا إسرائيليا متماديا، فحواه أن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية المختلفة تعد عمليات نوعية مشابهة لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه تل أبيب، وهو تدمير إيران ووكلائها ورسم شرق أوسط جديد.
5: الجيش الإسرائيلي والموساد وجهات أمنية أخرى يعملون على نفس مسار هذه العملية التي حققت إنجازا هائلا في الحرب وأسقطت قيادات في حزب الله. ومع هذا ممنوع أن نقع في الأوهام، فما زال لدى الحزب قوة عسكرية متمركزة في ضاحية بيروت والبقاع ومخازن تتضمن 30,000 قذيفة صاروخية وطائرات مسيرة وفق شعبة الاستخبارات.
4: هدف تكشف عنه إسرائيل بالتزامن مع استغلال قادتها لا سيما بنيامين نتنياهو الأعياد العبرية لإطلاق خطابات انتخابية. وفي هذا الإطار زعم نتنياهو أن حرب طوفان الأقصى منعت تهديدا وجوديا لإسرائيل وساهمت في تغيير الشرق الأوسط، وصفا اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار بأنه بداية تغيير وانتصار، متوعدا بعدم الانسحاب من المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة.
6: لقد أصبنا رؤساء الإرهاب بعملياتنا وأنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. لقد قمنا بتصفية نصر الله ويحيى السنوار، ولولا قرار الحرب والعمل ضد إيران وبرنامجها النووي لربما لم نكن موجودين. فإيران كانت تحتاج إلى سنة واحدة لصناعة قنبلتها.
4: وبينما تواصل إسرائيل رفض أي اتفاق بشأن الإبقاء على قوات اليونيفيل في الجنوب أو بنشر قوة بديلة لا توافق هي على تشكيلتها، رفض مسؤولون إسرائيليون المعادلة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي، وهم يحاولون استغلاله لتعزيز الاحتلال وخلق المشاكل بين اللبنانيين. تزامنا وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قالت الموفدة الأمريكية الخاصة السابقة للملف اللبناني مورغان أورتيغوس إن جهودا تبذل حاليا تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
7: We got close a few times, and I'm encouraged now, of course, at the negotiations that are being led by Secretary of State Marco Rubio and Michelle Issa and others. These talks are important. I don't think we should diminish them. And everybody is in a rush for where's it going, where's it going. Ambassador Mike Huckabee just talked about this a few weeks ago. I believe fundamentally that we're going to get to peace. I can't tell you when.
4: Ortegos رأت أن الوضع الحالي يتطلب انسحاب إسرائيل وحزب الله على السواء من جنوب لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: وفي انتظار أي انفراجة يعاني أهالي القرى الصامدة في الجنوب،
8: فرميش وعن إبل ودبل لم يغادر الأهالي أرضهم، لكن قدرتهم على التنقل باتت رهنا بقافلة قد تتأخر أو تلغى. فما الذي يطلبه أبناء هذه القرى؟
9: طريق للبيت صارت قافلة، عبارة بتختصر حال أبناء القرى الحدودية الصامدة. نرميش وعين إبل ودبل وغيرها من القرى والبلدات الصامدة داخل المنطقة المحتلة، في ناس بعدها متمسكة ببيوتها، بس داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أبسط مشوار لخارجها أو للرجعة إلى صار بده تسجيل، انتظار وقافلة. بحسب إفادات الأهالي الطريق المتبع بيلف من القرى باتجاه الناقورة والقليلة، القافلة بتتجمع وبواكبة الجيش واليونيفيل على مراحل. التسجيل لمن يريد الانضمام للقافلة بيصير بالبلدية، وهو لازم يسبق الرحلة بيومين أو ثلاثة، ومع هيك ممكن القافلة تتأخر ساعات أو تنلغى. يعني موعد الطبيب، يوم الشغل، وحتى زيارة الأهل كلهم معلقين بموعد مرور القافلة. والمسار عبر ليلة ناقورة ما في غيره بفرض من الإسرائيلي، مع العلم أنه الطريق الأقرب ذهاباً وإياباً هي تبنين.
10: صبح باكر متبلغ أنه ألغيت القافلة، الجمعة الماضية لغى 5 قوافل، بتكون قوافل محملة، كاميونات محملة بضائع خضار وفواكه ولحومات مبردة وكل شيء، ونضطر نرجع يكبوها وتروح دعان. حتى كمان في بوستات تبقى محملة مدنية مضطرة تطلع، في ناس مرضى، عم بتصير في معاناة. يعني في عنا بنسميها نحن صار ضرب الجلجلة بصراحة.
11: هالمهزلة عم تنعكس على 10,000 شخص مقيمين في هالثلاث ضياع، وعم بيأثر على كل نواحي الحياة وخاصة الناحية الطبية. الحل هو معبر دايم مفتوح يوميا بلا نطرة، يفضل عن طريق تبنين.
9: لو كان هالطريق مفتوح الوصول إلى تبنين من رماش بياخد نحو نص ساعة. اليوم الموظفين بيشتغلوا هناك ما عادوا قادرين يوصلوا لأشغالهم بانتظام، وصاروا مهددين بخسارتها، والتأخير ما بينقاس بساعات الانتظار. بالنسبة لمريض بحاجة ليوصل لمستشفى تبنين، الطريق المباشر ممكن يختصر وقت حاسم، خاصة وأنه تأخير القافلة أو إلغائها عم بيهدد بكتير حالات حياة المرضى، لأنه عم يفرض عليهم التوجه شمال الليطاني.
12: طفلة عمرها 13 يوم اجت مع أمها وبيها من بيروت، وعلى الحاجز وبسبب النطرة الطويلة

0: بالبيت بلازم يعني خسارة الشغل، ولا لازم يعني أنه الطريق إلى المستشفى بيصير رحلة انتظار. وإذا القافلة اليوم هي وصلتهم الوحيدة بباقي البلد، شو مصير هالقرى بكرة؟ ومين رح يتحمل مسؤولية ناس تركوا وحدهم متمسكين بأرضهم ومش عارفين إذا بيقدروا يطلعوا منها أو يرجعوا إلها؟
1: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلدات الجنوبية بحثها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام. الرئيس عون أطلع سلام على نتائج الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش ومباحثاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. كذلك تم بحث جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ الثلاثاء المقبل، ويرأس سلام وفد لبنان إليها.
2: ما يشهده الجنوب اللبناني لا ينفصل عن المشهد الإقليمي الذي تتعدد فيه المسارات والتحديات.
1: أبرز هذه التحديات ما تتعرض له دول الخليج، لا سيما السعودية، من هجمات حوثية بدفع إيراني، ما يعزز بحثها عن بدائل لحماية مصالحها. وفي هذا الإطار أكدت باكستان أنها ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية دبلوماسيا وعسكريا على السواء.
2: رغم أن إيران تكرر أن استهدافها القواعد الأمريكية في دول الخليج يأتي ردا على انطلاق الطائرات والصواريخ منها باتجاهها، فإن تداعيات الحرب تجاوزت هذه القواعد لتطال المصالح الاقتصادية والتجارية الحيوية لهذه الدول مخلفة خسائر كبيرة. وبعد 6 أشهر من الحرب برز سؤال أساسي: هل استطاعت القواعد الأمريكية فعلا تأمين الحماية للخليج؟ قبل يومين نشرت نيويورك تايمز مقالا أوضحت فيه أن دول الخليج تتجه لتنويع خياراتها بعدما أظهرت الحرب أن القواعد الأمريكية لم تكن كافية لردع إيران، من خلال البحث عن ترتيبات أمنية جديدة، تعزيز قدراتها، بناء شراكات إقليمية، وإعادة فتح قنوات
3: وابتدينا صبحيتنا برفقتكم. مرحبا لك المستمعين والصباح النور، انتم برفقة اذاعة 2 ام اي 1630 اي تي ام.

بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM صباحية السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 30 درجة على صعيد ملبن 26. وابتدينا صبحيتنا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME. رح نتابع سوا مع أغانينا الحلوة. بنسمع هلأ الفنان نصيف زيتون.

0: من عند الفنان نصيف زيتون بعد مكملين برفقتكم صباحيتنا صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
8: بين المال والميدان. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تبدأ أعمالها الثلاثاء، وسلام يرأس وفد لبنان. صندوق النقد الدولي يختتم اجتماعاته المكثفة في بيروت، وسعيد يتحدث عن آلية واضحة ومقاربة عقلانية لمعالجة الودائع. بر لصندوق النقد ليضمن أي قانون حقوق المودعين والودائع كاملة. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. أسعار المحروقات تواصل تحليقها. وتتابعنا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ BCI، وأسعد الله مساءكم. العين اليوم على الميدان الجنوبي، حيث واصلت إسرائيل قصفها وتقدمها في عدد من القرى والبلدات. وفي هذا الإطار قال رئيس الأركان الإسرائيلي: إننا نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. وفي هذا الوقت كشفت مصادر خاصة لأرمنيوز عن خلاف أمريكي فرنسي بدأ يظهر خلف النقاشات الدولية المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ولا يتعلق الخلاف فقط بهوية القوة التي يمكن أن تحل مكانها، وإنما بالجغرافيا التي ستعمل فيها، وما إذا كانت مهمتها ستقتصر على مواكبة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، أم ستتحول إلى جزء من آلية أوسع للتحقق من نزع سلاح ميليشيا حزب الله المحظورة. في هذا الوقت أطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. كما بحث الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأى السلام وفد لبنان إليها. وسط هذه الأجواء اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، والتي توزعت بين وزارة المالية والفينيسيا من الفترة الممتدة بين 15 و18 أيلول، وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. وفي ختام الاجتماعات جاء اجتماع اليوم تتويجا لما شهدته النقاشات، وقد عقد في وزارة المالية بحضور وزير المالية والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والإدارات المختصة. وعن جانب بعثة صندوق النقد حضر رئيسها إرنستو ريغا والوفد التقني المرافق. وبعد الاجتماع أكد الوزير جابر على أن الاجتماع الأخير مع البعثة جاء تتويجا لجولة واسعة من اللقاءات التي لم تقتصر على الملف المصرفي، بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني ولاسيما وزارة المالية والإدارات المعنية بالضرائب والدين العام وسائر الملفات المالية، إلى جانب لقاءات مع القطاع الخاص. وأشار جابر إلى أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة، مشددا على أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها 7 أعوام لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة، بما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني. ومن جهته أكد حاكم مصر في لبنان كريم سعيد أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر، وأن هناك تعديلات إيجابية يجرى إدخالها على القانون، مشيرا إلى أن مصر في لبنان يواكب هذا المسار باعتباره جزءا أساسيا من مسؤوليته. وردا على سؤال حول الخطوات التي يقوم بها مصر في لبنان قبل إقرار القانون ومن بعده، أوضح سعيد أن المصرف يواصل التحضير ومواكبة الملف، مؤكدا أن هذه الحكومة تتعامل مع الأزمة بجدية وأن مصرف لبنان الحالي يتقدم في مسار الإصلاح. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي، مؤكدا أن العمل لا يتوقف بانتظار إقرار القوانين. ولفت إلى أنه بحلول نهاية العام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليار دولار من أموالهم بموجب التعميمين 158 و166، مشددا على أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين المودعين والعمل على معالجة الأزمة بحسب سعيد. حياتيا، سجل ارتفاع إضافي اليوم في أسعار المحروقات، فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 92 ألف ليرة والمازوت 127 ألف، فيما بقي سعر الغاز مستقرا. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة تحدث لصوت لبنان.
1: جدول الأسعار ب 18/9 بكل حزن، لأول مرة بلبنان منشوف ارتفاع أسعار المحروقات 2,810,031.33 دولار عما كانت الدولار، بارتفاع 92 ألف. جدول اليوم الديزل ارتفاع 127 ألف، 2,768,768 باللبناني، 30.86 عما كانت الدولار. ونحن عبواب فصل الشتاء، الله يعين المواطن، وبعض الأسعار حسب الأرقام في ارتفاع. منتمنى يصير في اتفاق بالعالم اليوم قبل بكرة لنرجع نشوف الأسعار على انخفاض، لأن المواطن اللبناني بشكل عام عم يدفع كل الارتفاع للأسعار من جيبته، وما بقى قدران المواطن يتحمل. كفى ارتفاع، كفى حروب.
0: وكشف رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم أننا قد نشهد ارتفاعا ملحوظا في سعر قارورة الغاز، وقد تصل إلى عتبة 23 دولار في الأيام المقبلة. وناشد حاتم المواطنين عدم التهافت إلى التخزين، لاسيما مع توافر 6 ملايين قارورة في السوق المحلي. في هذا الوقت أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس 23 و24 الحالي، مع تأكيدها التوقف القصري يوم الجمعة من كل أسبوع، ملوحة برفع أيام التوقف القصري أسبوعيا في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل. من جهته، دعا رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسامي طليس الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين 31 دولارا، وطالب بدفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء. الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي بيير دوكان يحاضر عن أزمة لبنان في معرض رشيد كرامي. روعة الرفاعي.
2: استضاف معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي بيير دوكان في محاضرة ألقاها باللغة الفرنسية، تناول خلالها الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان، سيما الفقر والبطالة وإمكان خلق فرص العمل، إضافة إلى ملفي الكهرباء والطاقة والإصلاحات المطلوبة. وحضر اللقاء عدد من النواب وراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، إلى جانب حشد من المحامين والجامعيين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام. وأدارت اللقاء عضو مجلس إدارة المعرض الدكتورة جمانة شهال تدمري، التي شددت على أهمية النظر بجدية إلى المشكلات التي يواجهها لبنان ومناقشتها بهدف إيجاد الحلول العملية لها.
3: ما اقتصرت محاضرة دوكان على تشخيص للأزمة اللبنانية، بل حملت دعوة واضحة لللبنانيين للخروج من دائرة اللوم والانتقال إلى مبادرة العمل الجماعي. فقد شدد دوكان على أهمية أنه يبدأ المجتمع المدني نفسه بفتح نقاشات حول قضايا أساسية هي اللي لازم ترسم مستقبل لبنان، والحشد لها وتحويلها إلى مواضيع نقاشية مهمة، من ضمنها أكيد الطاقة والصحة والشيخوخة والهجرة وإلى آخر.
2: وقسم ديكان مداخلته إلى 5 محاور رئيسية شبهها بالحواس الخمس، وتناول أبرزها قضايا الفقر والبطالة والتقاعد، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمات القائمة وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وفي ختام المحاضرة جرت سلسلة مناقشات بين دكان والحاضرين الذين طرحوا أسئلة واستفسارات حول المواضيع التي تناولها، فأجاب عنها وناقشها معهم. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: ضربت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد ورعت قرى وبلدات الضنية، وتسببت بتشكل السيول على الطرق وسط ضباب وتدني ملحوظ في درجات الحرارة، وتسببت الأمطار بعدد كبير من الحوادث. في هذا الوقت أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها كانت باشرت في إطار تحضيراتها الاستباقية لموسم الأمطار منذ وقت مبكر أعمال تنظيف وتعزيل المصارف ومجاري تصريف مياه الأمطار ورفع الأتربة والمخلفات من المواقع الحساسة، إلى جانب متابعتها النقاط التي تعرف تاريخيا بتجمع المياه واتخاذ التدابير الوقائية الممكنة ضمن نطاق الطرق والمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها. ولافتة إلى أن هذه الأعمال استمرت بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع الماضية، بما عزز جهوزية شبكات التصريف وفرق التدخل الميداني لمواجهة أي تطورات قد تنجم عن غزالة المتساقطات. وأوضحت أنها مع هطول الأمطار الغزيرة والمركزة خلال فترات زمنية قصيرة صباح اليوم، تابعت الوضع الميداني بجهوزية عالية وسرعة في الاستجابة، واستنفرت فرقها الفنية ورش الصيانة والآليات التابعة لها. وقد شهد عدد من المواقع تجمعات مؤقتة للمياه نتيجة كثافة المتساقطات، فتدخلت الفرق المختصة حيث دعت الحاجة لتنظيف المصافي وفتح مجاري التصريف وإزالة العوائق والتراكمات. وقالت في منطقة المكلس أدى تدفق المياه المحملة بكميات كبيرة من الأتربة والمواد الحصوية من جهة المنصورية إلى تراكمها داخل المصافي ومجاري التصريف، مما أثر مباشرة في قدرتها على استيعاب المياه وتسبب بتجمعها على الطريق والتقاطعات. وعلى الفور تدخلت فرق الوزارة والآليات المختصة لإزالة التراكمات وتنظيف المصافي وإعادة فتح مجاري التصريف والعمل على إعادة حركة السير إلى طبيعتها. وبنتيجة المتابعة والكشف الأولي تبين أن ملتزم تنفيذ أشغال في منطقة المنصورية كان
4: صباح النور لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 اي ام صبحيه السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر ايلول. طقس بسيدني اليوم بتوصل درجات الحراره ل 30 درجه 26 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنانه ناسي عجرم عندي وليد الحليني والفنان وائل كفوري هون راديو 2 ام اي 1638 اي ام.

0: fresh, hot off the press and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: بصفن أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن

0: عند الفنان وائل الكفوري. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية وعلى الطريقة الأمريكية. حكومة حزب العمال تنوي العمل بنظام الجرين كارد هجرة عن طريق اليانصيب على الطريقة الأمريكية. بونجور لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي منطقة العريش بين بلدتي حديثة وحاريس، كما قد نفذ تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة عيناثة. كما تعرضت بلدة شقرة إلى قصف أدى إلى إصابة شخصين. كذلك استهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدتي النبطين الفوق والمنصوري. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن القوات الإسرائيلية تعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية بهدف إحباط ما وصفه بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل. وزعم زمير أن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يأتي في إطار جهود الجيش للتعامل مع التهديدات الأمنية ومنع تطورها إلى هجمات تستهدف الأراضي الإسرائيلية. أكد العلامة السيد علي فضل الله أن معاناة اللبنانيين تتفاقم بفعل الغلاء الفاحش وارتفاع كلفة تأمين احتياجاتهم، ما يدعو الحكومة إلى إيجاد الحلول، متطرقا إلى جلسة المجلس النيابي وما رافقها من استخفاف بالقضايا المصيرية التي تتعلق بأمن الوطن وسيادته ومصيره.
13: المجلس النيابي التي كنا نأمل أن تبقى في إطار الغاية التي وجدت من أجلها، أن يسمع اللبنانيون من ممثليهم ما يصوب مسار الحكومة لدفعها إلى معالجة مشاكل وهموم الناس، وإلى تحقيق آمال من يمثلونهم، إن على صعيد ما يجري في الداخل أو فيما يتعلق بمسؤولية الدولة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته بحق هذا البلد. أن لا نشهد ما شهدناه، وطبعا نريد ذلك في القادم من الأيام داخل أروقة المجلس، ما أساء إلى صورة المتساجلين على صعيد الخطاب أو في أسلوب التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين ومع قضايا مصيرية تتعلق بأمن الوطن وسيادته ومصيره، ومما يسهم، لأن الأمور كانت على الهواء، بما يزيد الشرخ الحاصل بين اللبنانيين ويزيد من هواجسهم في وقت هم أحوج ما يكونون إلى تعزيز أواصر الوحدة فيما بينهم.
12: أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن ممثلين عن 41 دولة شاركوا في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة. وأكدت الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي انتقل من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية، ولفتت إلى أن حماية الممرات البحرية تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس أن الهجمات الحوثية على السعودية مرفوضة وتقوض الاقتصاد العالمي. ولفتت كالاس إلى أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وأوضحت أنها تحدثت مع وزير الخارجية السعودي حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المرور البحري سلسا ودون أي رسوم. أفاد تلفزيون سوري بسقوط جرحى في انفجار مستودع أسلحة بمنطقة عياش في محافظة دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الانفجار. وقد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قيل إنها توثق الانفجار الضخم والحريق الذي اندلع على إثره في المكان. ختم الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه فنجان القهوة الصباحي يطيل العمر وبيبعد الأمراض عنك خصوصا القلب. أحدث الدراسات أظهرت أنه شرب القهوة يوميا مفيد لصحة القلب وبيبعد الجلطات عنك وبيحمي من الشيخوخة المبكرة. وأيضا شرب القهوة بشكل يومي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد وتشمع الكبد. عشاء القهوة صباح النور لألكم. إذا هلأ انضميتوا لمشوارنا وعم تعملوا فنجان قهوة صحة وهنا يا رب. كونوا معنا وتابعونا أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نحن معكم على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع. بونجور. هلأ بنسمع فيروزتنا ومبتحلى الصبحية مع فنجان قهوة إلا بسماع الصوت الفيروزي.

0: الفنان فاضل شاكر. منروح لفاصل استراحة. صباح النور لك المستمعين، انتو بعرفة إذاعة 2ME 1638 AM.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
5: هون Radio 2ME Australia.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها ب

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام 7:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME The Original. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Tim Wharton with the latest ABC News. The Prime Minister will formally launch Australia's bid for a seat on the United Nations Security Council next week, using his government's record on digital safety as a selling point. Anthony Albanese is flying to the United States to join world leaders at the UN General Assembly. Mr. Albanese, who is trying to position Australia as a world leader on digital safety following the introduction of parental controls for children, will use this as a selling point in a campaign for a two-year term on the Security Council in 2029. Tourism operators are criticising the federal government's plan to cut the number of people on working holiday visas, saying it will create skill shortages in tourist hotspots. The popular youth visa program will now have a ballot system for those wishing to stay for a second and third year after the government announced a major overhaul of the visa system yesterday. Tourism operators say the industry will struggle to fill vital roles. Sorrento Beach in Perth's north remains closed after a man was killed by a shark yesterday. Police confirmed the man was swimming with his friend when he was taken by the shark. The beach will remain closed until midday today. And an Australian man accused of murdering a teenage girl in Pattaya, Thailand, has been denied bail after pleading not guilty to charges. Simon Carman appeared in court for the first time to formally enter his plea after the remains of 17-year-old Tonnejtuk Tonholman were found stuffed into a suitcase and dumped alongside railway tracks in Thailand in June. The 45-year-old has pleaded not guilty to four charges, including murder, moving or destroying a corpse, concealing a corpse and abducting a minor for indecent purposes. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.
4: عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، ماكرون يعلن أن اجتماعا لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران. ماكرون يقول إن الهجمات الروسية المتعددة الوسائل لن تبقى من دون رد. بمشاركة الاتحاد الأوروبي، كييف تستضيف 7 دول أوروبية من منطقة الكارباد في وسط وشرق أوروبا في قمة تهدف لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود. مع احتدام المعارك في اليمن، نزوح 112,000 شخص منذ مطلع سبتمبر، 3,000 عبروا إلى جيبوتي. الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى تأهب مهمته في البحر الأحمر، وإيطاليا ترسل فرقاطات عسكرية لمراقبة سفنها دون انتظار استجابة الاتحاد للأزمة الجديدة.

0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. ماكرون قال عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير.
1: اجتماع سري في قصر الإليزي مع أبرز المرشحين لرئاسيات 2027. عقب الاجتماع أبلغت أجهزة الاستخبارات الفرنسية المرشحين بأن التوصل إلى تسوية سريعة للنزاعات لم يعد قائما، ما يعني أن أزمة الطاقة والوقود قد تتفاقم. بعد 2:45 من النقاشات، دعا عدد من المرشحين من اليسار واليمين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الارتفاع الحاد لأسعار الوقود.
2: حتى الآن لم يكن هناك إدراك حقيقي لخطورة الوضع. الأوضاع في فرنسا غير قابلة للاستمرار وتنذر بانفجار اجتماعي. نحن بحاجة إلى مساعدات أكبر.
3: لم يقدم الرئيس أي إجابة بشأن القدرة الشرائية أو مسألة الضرائب على المحروقات. وقد طالبنا مع إريك سيوتي بخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20% إلى 5.5% وبإلغاء الزيادات الضريبية على البنزين.
1: في مواجهة تصاعد الغضب الاجتماعي وتزايد الدعوات إلى التعبئة والاحتجاج وانتقادات المعارضة، شدد الرئيس الفرنسي أمام الصحافة على أن التضخم في أسعار الطاقة يعود بالكامل إلى الحروب والتطورات الدولية.
4: الارتفاع الحالي في الأسعار لا يعود إلى قرارات حكومية أو إجراءات وطنية، بل إلى الأوضاع الجيوسياسية. نواجه قيودا مرتبطة بالمالية العامة، لكننا ما زلنا ملتزمين بالوقوف إلى جانب الفرنسيين. أتعهد بضمان ذلك حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
1: تراقب السلطات الفرنسية بقلق متزايد تنامي الغضب الشعبي بعد دعوات إلى التعبئة والاحتجاج خلال شهر أكتوبر، وسط مخاوف من تكرار سيناريو حركة السترات الصفراء التي هزت البلاد عام 2018.
0: ماكرون قال في مؤتمر صحفي إن اجتماع لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران.
4: سيخصص اجتماع مجموعة السبع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة هذه القضايا المتعلقة بالطاقة. الارتفاع الحالي في الأسعار لا يعود إلى قرارات حكومية أو إجراءات وطنية، بل إلى الأوضاع الجيوسياسية. نواجه قيودا مرتبطة بالمالية العامة، لكننا ما زلنا ملتزمين بالوقوف إلى جانب الفرنسيين. أتعهد بضمان ذلك حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
0: صدرت السلطات الروسية الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكريملين باعتبارها إجراء مبرر ضد شركات تمثل دول غير صديقة تدعم أوكرانيا حسب وصفه. أطلق الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تجمعا إقليميا جديدا يضم 8 دول من منطقة الكاربات وسط وشرق أوروبا، ذلك خلال قمة عقدت في أوكرانيا بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود. ويضم التجمع الجديد رومانيا وصربيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيك والنمسا والمجر والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع استمرار فعالية إطلاق هذا التجمع حتى يوم الأحد.
5: الثمانية الكربتية قمة جمعت 8 دول إقليمية في أوكرانيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي بهدف أساسي واحد هو تعميق التعاون بين هذه الدول لمواجهة الخطر الروسي.
6: نحن أصدقاء مقربون وحلفاء نواجه تهديدا مشتركا يتمثل في روسيا العدوانية. على بولندا دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، وسنواصل هذا الدعم بلا أدنى شك.
5: تأتي القمة في وقت تعثرت فيه الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 4.5 سنوات، فيما تعد مسألة التنازلات الإقليمية في شرق أوكرانيا إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، كييف تصر على حصولها على ضمانات أمنية من شركائها ضمن أي اتفاق، ومعها تؤكد على تعاون يجمع هذه الدول في مختلف المجالات.
4: يمثل هذا بداية لحركة من شأنها أن تزيد من تقارب بلداننا وترسخ تعاونا على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والطاقة، فضلا عن تعزيز الخدمات اللوجستية بشكل كبير.
5: من المتوقع استمرار فعاليات إطلاق هذا التجمع حتى يوم الأحد، والدول المشاركة تؤكد أنها ستعمل معا لتعزيز الروابط الاقتصادية العابرة للحدود ودعم مجتمعاتها المحلية، كما أن القضايا الأمنية أولوية في الوقت الحالي وفي السنوات المقبلة لهذه الدول بحسب الرئيس الأوكراني.
0: إلى اليمن، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 112 ألف شخص فروا في اليمن منذ مطلع سبتمبر مع احتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية، في حين عبر 3000 آخرين البحر الأحمر إلى جيبوتي بعدما قاموا برحلة العبور الخطرة بحرا عبر المضيق. هذا ورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية التي ترافق السفن في البحر الأحمر. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر الإنترنت عقب محادثة مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان أن أوروبا تساعد في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وإيطاليا التي تشارك أصلا في العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قالت إنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد للأزمة الجديدة، مشيرة إلى أنها تجهز مهمة بحرية في المنطقة. علقت السلطات التونسية أمس الدراسة في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من إمكان حصول فيضانات. شهدت تونس وضواحيها بعد ظهر اليوم عواصف رعدية عنيفة تخللها في بعض المناطق تساقط للبرد. ومعنا من تونس السيد عامر بحبة باحث في علم المناخ. أهلا بك أستاذ عامر معنا. تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة، هل بداية هل تبين لغاية أي تاريخ؟
7: تعليق الدروس كان بتاريخ يوم أمس 17 سبتمبر إثر نزول كميات كبيرة من الأمطار، كميات تقريبا من 40 إلى 50 مليمتر في بعض مناطق تونس الكبرى، وتم تعليق الدروس كما قلت في ولاية تونس بعد نزول كما قلت كميات مهمة من الأمطار بتاريخ يوم أمس وليس بتاريخ اليوم.
0: طيب، في العاصمة لم تكن نسبة الأمطار كبيرة ومع ذلك فاضت بعض الشوارع، كيف تفسر السلطات ذلك؟
7: طبعا الأسباب معروفة، أولا السبب الطبيعي المتمثل في نزول كميات مهمة من الأمطار 50 أو 60 مليمتر حتى 40 مليمتر في وقت وجيز، خاصة الأمطار مياه الأمطار تتجمع في المنخفضات وتتسرب.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
9: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

بنرجع لمتابعة صبحيتنا برفقتكم صباح النور لك المستمعين. أنتم برفقة إذاعة 2MA 1638 AM يوم السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا، درجات الحرارة بسدني اليوم بتوصل لـ30 26 على صعيد ميلبورن. نسمع أدونيس، نرجع منكمل مع جلوريا جينمور، كمان عندي الرولا الفنانة رولا وعندي الفنان هاني العمري. أنتم برفقة إذاعة 2MA صباح النور.

0: بتابع برفقتكم صباحيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا والصباح النور. انتو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM لا يتحدثون اللغة الإنجليزية. نحن أمي واحدة، نحن لغتنا واحدة هي اللغة الإنجليزية. بولين هانسن، ميس بولين هانسن من جديد. العين على الذين لا يتحدثون اللغة، هنالك 872 ألف شخص في أستراليا لا يتحدثون اللغة. منتوقف مع فاصل استراحة ومنرجع متوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. صباح النور من عنا، من هون، من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في بيان صادر عنها أوضحت قيادة الجيش ملابسات المواجهة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال في محيط بلدة دير ميماس اليوم، وقالت إنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية في البلدة، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة موقتة مستحدثة عند أطرافها بتاريخ 10 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. واليوم اقتربت قوى تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. على إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. وختم البيان أنه نتيجة الاتصالات التي جرت عبر اللجنة، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة.
1: ما يشبه المواجهة بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية حصل في محيط دير ميماس. القصة بدأت من مثلث الهورة الذي تتفرع منه الطرق باتجاه كفركلة من جهة، وإلى داخل دير ميماس من جهة ثانية، ومثلث تل النحاس الفاصل عن برج الملوك من جهة ثالثة. وهناك توجد نقطة استحدثها الجيش اللبناني بعد الحرب، هي عبارة عن ساتر ترابي أقيم على الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسميها الخط الأصفر وبين الأراضي غير المحتلة. قوة إسرائيلية تقدمت من جهة كفركلة باتجاه محلة هورا. مع تقدمها تراجع الجيش مسافة محدودة إلى نقطة قريبة. بالموازاة تقدمت آليتان من تل النحاس باتجاه مفترق برج الملوك دير ميماس، وحاولت التقدم من هناك باتجاه هورا، لكن دورية للجيش اللبناني كانت موجودة على هذا الطريق، ما منع الآليتين من استكمال طريقهما باتجاه هورا. بالتزامن ألقت القوى الإسرائيلية التي تقدمت بداية باتجاه هورا 3 قنابل صوتية في محيط الجيش اللبناني. وبعد القنابل لم يتراجع الجيش من هذه النقطة وبقي في موقعه حتى بعد إعطائه مهلة ميدانية للانسحاب، لا بل دفع بتعزيزات إضافية من الجهتين، من جهة كفركلة ومن جهة تل النحاس. ومع ارتفاع مستوى التوتر بدأت اتصالات عبر لجنة الميكانيزم لمعالجة الحادث. بالنتيجة تراجعت القوتان الإسرائيليتان وابتعدتا عن محيط مثلث هورا. أما الجيش اللبناني فبقي في النقطة التي تمركز فيها اليوم على مقربة من المثلث.
0: التوتير الإسرائيلي الميداني يتزامن مع توتير سياسي ووعيد بعمليات مشابهة لتفجيرات البيجرز.
2: حملت الذكرى الثانية لعملية تفجير البيجرز في لبنان تهديداً إسرائيلياً متمادياً. فحواه أن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية المختلفة تعد عمليات نوعية مشابهة لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه تل أبيب، وهو تدمير إيران ووكلائها ورسم شرق أوسط جديد.
3: الجيش الإسرائيلي والموساد وجهات أمنية أخرى يعملون على نفس مسار هذه العملية التي حققت إنجازا هائلا في الحرب وأسقطت قيادات في حزب الله. ومع هذا ممنوع أن نقع في الأوهام، فما زال لدى الحزب قوة عسكرية متمركزة في ضاحية بيروت والبقاع ومخازن تتضمن 30,000 قذيفة صاروخية وطائرات مسيرة وفق شعبة الاستخبارات.
2: هدف تكشف عنه إسرائيل بالتزامن مع استغلال قادتها لا سيما بنيامين نتنياهو الأعياد العبرية لإطلاق خطابات انتخابية. وفي هذا الإطار زعم نتنياهو أن حرب طوفان الأقصى منعت تهديدا وجوديا لإسرائيل وساهمت في تغيير الشرق الأوسط، وصفا اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار بأنه بداية تغيير وانتصار، متوعدا بعدم الانسحاب من المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة.
4: نحن الخياطين.
0: لقد أصبنا رؤساء الإرهاب بعملياتنا وأنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. لقد قمنا بتصفية نصالة ويحيى السنوار، ولولا قرار الحرب والعمل ضد إيران وبرنامجها النووي لربما لم نكن موجودين. فإيران كانت تحتاج إلى سنة واحدة لصناعة قنبلتها.
2: وبينما تواصل إسرائيل رفض أي اتفاق بشأن الإبقاء على قوات اليونيفيل في الجنوب أو بنشر قوة بديلة لا توافق هي على تشكيلتها، رفض مسؤولون إسرائيليون المعادلة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي، وهم يحاولون استغلاله لتعزيز الاحتلال وخلق المشاكل بين اللبنانيين. تزامنا وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قالت الموفدة الأمريكية الخاصة السابقة للملف اللبناني مورغان أورتيغوس إن جهودا تبذل حاليا تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
5: We got close a few times, and I'm encouraged now, of course, at the negotiations that are being led by Secretary of State Marco Rubio and Michelle Issa and others. These talks are important. I don't think we should diminish them. And everybody is in a rush for where's it going, where's it going. Ambassador Mike Huckabee just talked about this a few weeks ago. I believe fundamentally that we're going to get to peace. I can't tell you when.
2: Ortegos رأت أن الوضع الحالي يتطلب انسحاب إسرائيل وحزب الله على السواء من جنوب لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبانتظار أي انفراجة يعاني أهالي القرى الصامدة في الجنوب، فرميش وعين إبل ودبل، لم يغادر الأهالي أرضهم، لكن قدرتهم على التنقل باتت رهنا بقافلة قد تتأخر أو تلغى. فما الذي يطلبه أبناء هذه القرى؟
6: طريق للبيت صارت قافلة، عبارة بتختصر حال أبناء القرى الحدودية الصامدة. نرميش وعين إبل ودبل وغيرها من القرى والبلدات الصامدة داخل المنطقة المحتلة، في ناس بعدها متمسكة ببيوتها، بس داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أبسط مشوار لخارجها أو للرجعة إلى صار بده تسجيل انتظار وقافلة. بحسب إفادات الأهالي الطريق المتبع بيلف من القرى باتجاه الناقورة والقليلة، القافلة بتتجمع وبواكبها الجيش واليونيفيل على مراحل. التسجيل لمن يريد الانضمام للقافلة بيصير بالبلدية، وهو لازم يسبق الرحلة بيومين أو ثلاثة، ومع هيك ممكن القافلة تتأخر ساعات أو تنلغى. يعني موعد الطبيب، يوم الشغل، وحتى زيارة الأهل كلهم معلقين بموعد مرور القافلة. والمسار عبر ليلة ناقورة ما في غيره بفرض من الإسرائيلي، مع العلم أنه الطريق الأقرب ذهاباً وإياباً هي تبنين.
7: صبح باكر نتبلغ أنه ألغيت القافلة. الجمعة الماضية لغى 5 قوافل، بتكون قوافل محملة، كاميونات محملة بضائع خضار وفواكه ولحومات مبردة وكل شيء، ونضطر نرجع يكبوها وتروح دعان. حتى كمان في بوستات تبقى محملة مدنية مضطرة تطلع، في ناس مرضى، عم بتصير في معاناة. يعني في عنا بنسميها نحن صار ضرب الجلجلة بصراحة.
8: هالمهزلة عم تنعكس على 10,000 شخص مقيمين في هالثلاث ضياع، وعم بيأثر على كل نواحي الحياة وخاصة الناحية الطبية. الحل هو معبر دايم مفتوح يوميا بلا نطرة، يفضل عن طريق تبنين.
6: لو كان هالطريق مفتوح الوصول إلى تبنين من رماش بياخد نحو نص ساعة. اليوم موظفين بيشتغلوا هناك ما عادوا قادرين يوصلوا لأشغالهم بانتظام، وصاروا مهددين بخسارتها، والتأخير ما بينقاس بساعات الانتظار. بالنسبة لمريض بحاجة ليوصل لمستشفى تبنين، الطريق المباشر ممكن يختصر وقت حاسم، خاصة وأنه تأخير القافلة أو إلغائها عم بيهدد بكتير حالات حياة المرضى، لأنه عم يفرض عليهم التوجه شمال الليطاني.
9: طفلة عمرها 13 يوم اجت مع أمها وبي من بيروت، وعلى الحاجز وبسبب النطرة الطويلة صار معها اختناق وضيق نفس، واضطروا ينقلوها على المستشفى. شخص معه فتاء مخنوق، يعني حالة طارئة بتحتاج عملية فورية. الصليب الأحمر حاول أنه ينقله ولكن ما اجت الموافقة، وكان بخطر حقيقي على حياته. هيدي منا أرقام، هودي ناس، هودي أرواح. نحنا ما عم نطلب شي سياسي ولا امتياز.
4: Sydney traffic, Ingleside. We've got a two-vehicle prang on Motivale Road at Manor Road, affecting run in both directions. The Harbour Bridge, very heavy northbound, heading into North Sydney. We've got reports coming in of a lane blocked there. Melbourne traffic, no incidents to report, which is always good news. We do have roadworks on the Monash Freeway at Yarra Boulevard, closing the right-hand lane in both directions. Glyde North, we've also got roadworks continuing, which are closing Thompson's Road between Berwick-Cranbourne Road and Matterhorn Drive. Take Gryce's Road instead. Saying it's helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 بنرجع لعنكم مستمعينا. صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة على الصعيد ميلبورن 26. نتابع برفقتكم عبر أثير راديو 2ME مع الفنانة سميرة سعيد.

0: الفنانة هدى حداد بها الأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. رفع الفائدة مجددا في أستراليا بعد أسبوعين. نعم القرض المنزلي أصبح كارثي. الأخبار السيئة: بنك ميكواري في أستراليا يقول إنه شبه متأكد 100% بأنه البنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر وذلك يوم 29 من شهر 9. والسبب؟ الحجج كتير دائما موجودة للسيطرة على التضخم في أستراليا وارتفاع أسعار النفط والوقود عالميا. أما البنوك الأربعة الكبرى تتوقع أن تكون الزيادة في الشهر 11 وليس هذا الشهر. تحياتي الصباحية لكم من جديد، أنتم برفتي ذات التوامي، متوقف عن فاصل استراحة وبنرجع نكمل سوا.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: صباح النور لكم من جديد. نتوجه إلى استديو الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات.
1: عبر راديو 2MA أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2MA.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2MA.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: إذاعة واحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Tim Wharton with the latest ABC News. The Prime Minister will formally launch Australia's bid for a seat on the United Nations Security Council next week, using his government's record on digital safety as a selling point. Anthony Albanese is flying to the United States to join world leaders at the UN General Assembly. Mr. Albanese, who is trying to position Australia as a world leader on digital safety following the introduction of parental controls for children, will use this as a selling point in a campaign for a two-year term on the Security Council in 2029. Tourism operators are criticising the federal government's plan to cut the number of people on working holiday visas, saying it will create skill shortages in tourist hotspots. The popular youth visa program will now have a ballot system for those wishing to stay for a second and third year after the government announced a major overhaul of the visa system yesterday. Tourism operators say the industry will struggle to fill vital roles. Sorrento Beach in Perth's north remains closed after a man was killed by a shark yesterday. Police confirmed the man was swimming with his friend when he was taken by the shark. The beach will remain closed until midday today. And an Australian man accused of murdering a teenage girl in Pattaya, Thailand, has been denied bail after pleading not guilty to charges. Simon Carman appeared in court for the first time to formally enter his plea after the remains of 17-year-old Tonnejtuk Tonholman were found stuffed into a suitcase and dumped alongside railway tracks in Thailand in June. The 45-year-old has pleaded not guilty to four charges, including murder, moving or destroying a corpse, concealing a corpse and abducting a minor for indecent purposes. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: طيبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبلة البازلة الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة أسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين. CNN تكشف عن تقرير استخباراتي أمريكي مولد بالذكاء الاصطناعي كاد يشعل مواجهة مع الصين. أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران، وقال أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. يعني ترامب يذهب إلى كامب ديفيد وربما يناقش الخطوات المقبلة تجاه إيران، ما هي السيناريوهات باعتقادكم؟
2: هناك الكثير من الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي. السيناريو الأول والذي يطبقه الرئيس الأمريكي الآن هو حصار اقتصادي وتجاري وأيضا حصار بحري على الإيرانيين، وربما يستمع الرئيس الأمريكي إلى المزيد من أجهزة الاستخبارات تتحدث عن الأوضاع الداخلية في إيران، وقد لمح الرئيس أكثر من مرة أن الأوضاع الداخلية في إيران سوف تضغط على الحكومة الإيرانية. الخيار الآخر المطروح أمام الرئيس الأمريكي وهو لمح إلى ذلك هو العودة إلى الخيار العسكري، ولكن الرئيس الأمريكي هذه المرة لا يبدو أنه يضع الخيار العسكري في المقدمة، إنما يضعه كخيار موجود على الطاولة. المثير جدا للاهتمام هو أن الرئيس الأمريكي وضع نوع من إطار زمني لإنهاء الأزمة مع إيران، وقال إن الأمر سوف يحدث في فترة متعلقة بالانتخابات الأمريكية نصف الولاية وهي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
0: لكنه أيضا يتحدث أن الولايات المتحدة في طريقها إلى النصر، ما هو النصر من وجهة نظر الرئيس الأمريكي؟
2: الرئيس الأمريكي يشدد أولا على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي. الأمريكيون والرئيس الأمريكي بشكل خاص يشددون على أنهم دمروا المشاريع النووية الإيرانية، دمروا أيضا أكثر من 90% من القدرات الصاروخية لدى الإيرانيين، دمروا الكثير من الصناعات العسكرية بالإضافة إلى تدمير سلاح الطيران وسلاح البحرية. الرئيس الأمريكي يعتبر أن هذا بحد ذاته هو انتصار. ما عليه أن يعالجه الآن هو كيف يدرأ المخاطر من ما تبقى لدى الإيرانيين وكيف يمنع الإيرانيين من العودة إلى التسلح مرة أخرى، خصوصا أن هناك معلومات كثيرة تشير إلى أنهم يعودون إلى بعض النشاطات في المنشآت النووية وأيضا إلى إعادة بناء الصواريخ والمسيرات.
0: ولكن يعني هناك كلفة على المواطن الأمريكي، البنزين، الديزل، غيرها من هذه المواد.
2: الرئيس الأمريكي يعتبر نفسه منخرطا جدا في الانتخابات هذه وإن لم يكن مرشحا، وهو يضع في برنامجه للأسابيع المقبلة وحتى الانتخابات الكثير من الخطابات والمهرجانات الانتخابية في الولايات الأمريكية، ويريد أن يقول كما سمعناه قبل قليل في البيت الأبيض، يريد أن يقول أن هناك تكلفة لهذه الحرب، ولكن هذه التكلفة هي تكلفة بسيطة ويجب أن نتحملها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي لا يخاطر بحياة الجنود الأمريكيين، بل أنه يخاطر فقط بنوع من الغلاء على المواطن الأمريكي.
0: طيب، لابد أن أيضا أن أسأل بموضوع، وهو موضوع السفن ومضيق هرمز، وبالتالي أيضا يقول بأن الولايات المتحدة قد دمرت كل الرادارات الإيرانية، وبالتالي إلى الآن ثمة ممرات تحدد لخروج السفن ودخولها.
2: هناك بعض القدرات التي تتحدث عنها الاستخبارات الأمريكية وتقول أن الإيرانيين بالفعل قد خسروا أغلب البنية التحتية الموجودة في منطقة مضيق هرمز، لكن الإيرانيين استطاعوا خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية أن يطوروا بعض المسيرات البعيدة المدى، وهم يستعملونها بدقة عالية في بعض الأحيان. الأمريكيون من الناحية الإيجابية يريدون القول أن هناك الكثير من الناقلات بحدود 10 يوميا تخرج من منطقة الخليج العربي، وأن الإيرانيين يستطيعون إصابة ربما ناقلة أو سفينة مرة كل يومين أو 3 أيام. يعتبرون ذلك تهديدا بدون شك، لكنه يعتبرون التهديد مقبول إلى حد ما، وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة، ولكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من القضاء على المشكلة والتهديد 100%.
0: موضوع آخر ولربما أيضا هو موضوع غرينلاند، هناك حديث لاتفاق شامل حول غرينلاند، ما التوضيحات بيير؟
2: الرئيس الأمريكي أعلن عمليا اتفاق تاريخي مع الدنمارك ومع غرينلاند، قال قبل قليل في منشور له إنه توصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق هو عمليا أولا يتحدث على أنه يمنع أي دولة معادية من أن يكون لديها مصالح أو قدرة على الانتشار في منطقة غرينلاند، هذا أمر ضخم جدا وهذا موجه بشكل خاص ضد روسيا والصين. الموضوع الثاني، يعطي هذا الاتفاق مع غرينلاند والدنمارك الحق للولايات المتحدة الأمريكية باستعمال الأراضي لغرينلاند بحرية مطلقة، حتى أنه يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية من يستطيع أن يقوم بأي عملية استثمار أو تصنيع على الأراضي في غرينلاند. الأمر الآخر المهم هو إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بعملية انتشار عسكري ضخمة على أراضي هذه الجزيرة.
0: سيكون يعني هناك انتشار عسكري أيضا، لأنه الرئيس الأمريكي قال بأن يعني لن يكون هناك أو ضمننا سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند.
2: يتحدث أيضا على أنه قريبا سوف يبدأ الجيش الأمريكي بنشر قوات في هذه المنطقة، وسوف يكون عدد القوات أيضا كبيرا.
0: شكرا جزيلا لمراسل العربية بيير غانم من واشنطن على كل هذه المعلومات، جزيل الشكر لك. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة، وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. معنا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلروي، أهلا بك سيد ميلروي. لأبدأ أولا من أنه دائما الرئيس الأمريكي قد يقول بأنه النهاية قريبة، النصر للولايات المتحدة، لكن هذه المرة حدد النهاية القريبة للحرب مع إيران بنهاية الانتخابات الأمريكية.
3: سعد أن أكون معكم أنتم ومتابعيكم. سمعنا عدة مرات الرئيس ترامب يقول بأن الحرب ستنتهي أو سيصعدها بشكل كبير، وأعتقد بأنه خاصة من وجهة نظر إيران وربما حتى الجميع، فعلينا أن نرى بأعيننا لنصدق بعض تلك الكلمات. هذا لا يعني بأن الحرب لن تنتهي، هنالك بعض المؤشرات أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية فلن يكون هنالك نفوذ على إيران، أقصد سياسيا هذه الانتخابات الأخيرة لهذه الإدارة أو الرئاسة الثانية لرئيس ترامب، وبالتالي ستكون لديه الفرصة هو أو الجيش الأمريكي للتعافي والعودة إلى العمليات العسكرية المكثفة إذا ما قرر القائد العام للقوات المسلحة. هذا احتمال، والبعض ربما يقول أن هذا راجح، ولكن على ننتظر الأفعال وأكثر من الكلمات لتحديد إذا ما كان كلامه دقيقا.
0: طيب أيضا يعني كيف نفسر هذا؟ هل هو تناقض أنه يقول من جهة نهاية الحرب وهو أيضا يفكر بمزيد من الإجراءات؟ يعني كيف يفكر بمزيد من الإجراءات رغم قرب نهاية الحرب؟
3: نحن لا نعرف ما الذي يقصده بالضبط، ربما نيته هي التصعيد والمزيد من الصعوبات الاقتصادية على إيران. سبق وشهدنا بالتأكيد الحصار البحري وآثاره والعملية العقوبات الاقتصادية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وربما يدفع الجيش لربما استهداف البنى التحتية الإيرانية وكل البنى التي تسمح لهم ببيع المصادر الطاقة عبر الطرق البرية، ولكن في الختام

0: بذكركم صبحيتنا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM TME أستراليا. من عند الفنان عمرو دياب بنتوجه إلى فاصل استراحة. 2ME You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing.
1: This is 2ME قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME صباح النور.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000
10: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: اللبنانية، مؤكدا على نتائج جدية في تنفيذ قرار حصل السلاح بيد الدولة وعدم انتظار أي انسحاب إسرائيلي كي يتم مد الجيش اللبناني بالسلاح والمعدات. وهذا ما يترافق مع طلب واشنطن الدائم، إذ أن الجديد اليوم مشروع شاهين لانكفورد المطروح أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، والذي يجيز 200 مليون دولار سنويا من التمويل العسكري ويربط أكثر من نصفه بشروط تتعلق بنزع سلاح حزب الله إلى مراقبة أي حالات تواطؤ بين الجيش اللبناني وحزب الله. لكن هذا السلاح غير الشرعي أكد ثباته عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن اليوم في ذكرى تفجير البيجرز، متفاخرا بأن الحزب لا يخجل بالحلف مع إيران. لكن ألا يجدر به وبحزبه أن يخجل من الجنوبيين الذين قتلوا وتهجروا وتدمرت بيوتهم من أجل إسناد إيران؟ أما ميدانيا فتقدمت قوى إسرائيلية باتجاه أطراف دير ميماس الخالية من حزب الله، وطالبت الجيش اللبناني بإزالة نقطة مستحدثة مواكبة لأهالي البلدة، واعتبرت الجيش الإسرائيلي أن نقطة الجيش اللبناني داخل الخط الأصفر. هذا التوتر كاد يعرقل عمل الجيش اللبناني، لكن مجموعة التنسيق العسكري تدخلت وحسمت الخلاف، وأفيد بأن القوات الإسرائيلية غادرت النقطة التي كانت تقدمت إليها. أما حياتيا فالأسعار إلى مزيد من الارتفاع، والأعباء المعيشية تثقل كاهل المواطنين، في حين أن الرواتب ما زالت على حالها، فيما الدولة تمعن في زيادة الضرائب. لكن قبل تفصيل المساعدات والميدانيات، نبدأ من انعدام أي حل رسمي لكوارث الشتاء على الطرقات مع رنين إدريس.
1: مع كل شتاء وعلى بواب الخريف، جو من الرومانسية والشعرية مفروض هو اللي يكون طاغي بيومنا، مثل هيك شي مثلا. إلا بلبنان كل شتوي هي نقمة على المواطنين، خصوصا على الطرقات، وكل سنة في غرق أو علقة وما حدا عارف شو سببها. الكارثة الأكبر كانت على طريق المنصورية المكلس، حيث غرقت المنطقة بالسيول وسجل تجمع كثيف للمياه نتيجة عجز مصافي الصرف الصحي عن استيعاب كمية الأمطار، حتى أنه اختفت معالم الطريق وسقطت السيارات بحفرة عملاقة، وطبعا تسبب ما حصل بزحمة سير خانقة بالمنطقة. بالمتن وكسروان أيضا مناطق عانت الأمر نفسه مع تجمع المياه وتحولها إلى برك مياه، حتى غرق الأوتوستراد بجوني وذوق مصباح وصولا إلى بلوني وعجلتون. حتى زحلة ما سلمت من السيول الغزيرة بفعل المطر وغرقت بعض شوارع المدينة. أما بالضاحية الجنوبية فكان لافت هالبوست الذي لم يخلو من الشماتة بالطوفان اللي حصل بغير مناطق ولم تسجل أي سيول بالمنطقة. المواطنون حملوا وزارة الأشغال مسؤولية غرقهم على الطرقات، علما أنه كل سنة بيتكرر نفس المشهد مع أول شتوي قوية، إلا أنه الوزارة أصدرت بيان أوضحت فيما حصل، وقالت أنه فرق الوزارة كانت قد باشرت منذ وقت مبكر وفي إطار التحضيرات لموسم الأمطار بأعمال تنظيف وتعزيل المصارف ومجاري تصريف المياه ورفع الأتربة والمخلفات، وتكثفت الأعمال خلال الأسابيع الماضية لتعزيز جهوزية شبكات التصريف وفرق التدخل. ومع غزارة الأمطار صباح اليوم، استنفرت فرق الوزارة الفنية وورش الصيانة والآليات لمعالجة تجمعات المياه وفتح مجاري التصريف. أما بمنطقة المكلس فأشارت إلى أنه تدفق كميات كبيرة من الأتربة والمواد الحصوية من ورشة أشغال بالمنصورية أدى إلى انسداد المصارف وتجمع المياه، ولفتت الوزارة إلى أنه المتعهد لم يتخذ إجراءات الحماية اللازمة، وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه على ضوء نتائج التحقيق الفني، وأكدت استمرار الجهوزية والمتابعة الميدانية طوال فترة الأحوال الجوية.
2: في شأن آخر، العدالة في لبنان تعمل باللحم الحي ومن جيوب القضاة. إلى متى يدفع من يحمي الحقوق ثمن عجز الدولة؟ تقرير مجدولين اللحم.
3: هيدا مشهد قصر العدل ببيروت، مش رح أوصفه، فالصور أصدق من كل الكلام هون. سابقاً كان السيط إنه الداخل مفقود والخارج مولود، بس لحظة، تحت الغبار المتراكم من سنوات وخلف أعمدة القضايا قيد التحقيق، هناك ورشة بدأت مش ظاهرة ومن دون أي ضجيج. ورشة قضائية بدأت من رأس هرم القضايا الداهمة، عم تلاقي مين عم يشتغل عليها ليل نهار. المولدات اللي دابحة جيوب اللبنانيين ما انتظرت، فالقضاء أوعز بتصدير محاضر عدلية ومصادرة 55 مولد وتعيين حارس قضائي عليها، ومن ظن نفسه فوق القانون أخطأ التقدير. الحملة اللي نفذتها المديرية العامة لأمن الدولة طالت 18 مولد بالضاحية الجنوبية و19 ببيروت و8 بالشويفات و6 بساحل المتن و4 بالحزمية، كل ذلك وأكثر ولكن باللحم الحي.
4: المضحك المبكي أنه عم نطلب من القضاء بلبنان يرد ميزانية الدولة كلها المسروقة ويستلم الملفات الحساسة كلها، وميزانيته لإله هي 0.0 شيء من ضمن الميزانية العامة اليوم، ميزانية وزارة العدل.
3: القضاء مش عم يطلب معجزة، أعطوه الحد الأدنى من الإمكانات وتركوه يقوم بالباقي.
4: بالوقت اللي عم نشوف عم نزيد معاشات النواب اللي هن بشكل عام كل واحد منهم عنده مصلحته الخاصة، عم نشاقي إنه في قاضي اليوم بيحكم باسم الشعب اللبناني للأسف ما عنده حمام يفوت عليه بالعدلية. قاضي اليوم عم يضطر يدفع من راتبه المتواضع لحتى يشارك بنفقات تنظيف العدلية ويدفع كهربة العدلية ويجيب القرطاسية اللي بده يكتب فيها الأحكام. أنا اليوم بدعي الرئيس عون والرئيس سلام إلى ما يتركوا العهد تبعهم دون إنشاء صندوق سيادة تكون يمول من لبنان ويمول من الخارج. مهمته الوحيدة دعم وزارة العدل لتقوم بدورة بدعم المؤسسة القضائية وإنشاء بيئة حاضنة للقاضي، لوجستية معنوية ومادية.
3: الكل حبس أنفاسه بانتظار العدالة بقضية انفجار العصر، وخاض القضاء معركته لتبريد القلوب بوجه السلطة السياسية والمعرقلين من دون أي مقومات عمل.
5: الله يساعد القضاة بالظروف اللي عم يشتغلوا فيها، وأنا بدي وجه لهم تحية كبيرة لأنه مش بس عم يشتغلوا بظروف صعبة، بس عم بيقوموا كتير من بيناتهم بجهود هائلة من تلقاء نفسهم. وما بعرف إذا رح يكون عندك الفرصة تشوفي أنه مثلا كيف شو كان وضع السجل التجاري وكيف انتقلنا إلى وضع تاني. زيت الشيء بدنا نعمله بكل الأقلام، بده شغل تموين ما فيه، عم نشتغل باللحم الحي لأنه وضع الخزينة مثل ما كل الناس بتعرف تعبين.
3: دعم القضاء مش مكلف، المكلف هو تنترك العدالة بين إيدين قضاة ما بيملكوا حتى الحد الأدنى من الاكتفاء، وبرضو برا دواماتهم شغالين ومن جيوبهم شغالين.
0: حياتيا موجة الغلاء تطال مختلف القطاعات، والأعباء المعيشية تتفاقم والرواتب على حالها. تقرير ميريلا بوخليل.
6: موتوا العالم، دمروا العالم، هني مبسوطين قاعدين على الكراسي تبعهم، نحن احترق الساعة تبعنا.
7: شبح الغلاء يلاحق جيوب اللبنانيين من كل حدب وصوب، من الاستشفاء والتعليم وصولا إلى المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات. في قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت قفز الوقود السائل 45% والصلب 12%، فيما ارتفعت أكلاف النقل البري 42%، وقود وزيوت وسائل النقل 40% والنقل الجوي 25%. غذائيا زادت أسعار اللحوم 13%، الفواكه 11%، الخبز والحبوب 10%، والمشروبات 9%، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي 11%. صحيا سجلت خدمات الاستشفاء زيادة 16%، وأطباء الأسنان والخدمات الطبية الأخرى 10%. أما تعليميا فقفزت كلفة الدروس الخصوصية والدورات والمعاهد 19%، فيما ارتفعت.
8: Sydney traffic in Richmond. We got a multi-vehicle crash on Windsor Road at Paget Street. That's affecting a runner in both directions. Maruda. We got a breakdown southbound on Old Northern Road at Lawtondale Gully Road. Taking a look at Melbourne traffic. Greensboro bound entry ramp from Plenty Road to the Ring Road is closed until early Monday for roadworks. Use Plenty Road instead. And Clyde Road Berwick is closed in both directions over the Monash Freeway, including all the ramps for upgrade works. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: الفناني لوري حداد رح تغني لنا مجنوني، تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. صباحية السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول، اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة، على الصعيد ميلبن بتوصل ل 26 درجة. بنسمع جولتنا الغنائية عند الفناني لوري حداد، بنرجع بنكمل مع الفنان حسين الديك بعنوان هالأغنية ركوة قهوة. ايه بدها ركوة، بدها طنجرة. بونجور.

في جولتنا الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. 6 نصائح ستغير حياتك. كيف تصبح شخص قوي وإلك كلمة مسموعة ومؤثرة؟ أول نصيحة هي انظر في أعين الناس مهما كانت مكانتهم. نعم، اتكلم ببطء وهدوء، لا تظهر التوتر أبدا، اتصرف بهدوء دائما، لا ترد مباشرة، انتظر بضع ثواني ثم

ما أجيب بهدوء وباختصار، لا تظهر نقاط ضعفك ولا تسمح لأحد باستخدامها ضدك. ارتدي ملابس أنيقة دائما وارتدي ساعة يد. بيقولوا إذا الواحد بيلبس ساعة بإيده معناتها بيحترم مواعيده. بونجور لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2NE 1638 AM. نسمع الفنان هاني العمري عبر أثير راديو 2NE.

0: شكرا للفنان هاني العمري من روح عبر أثير راديو 2ME إلى فاصل استراحة. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
5: سانت فوستينا كوالساكا ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. قديس الساعة، saint of the hour، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
2: Listen to the killer classics
6: introducing
2: all weekend on 2ME.

0: دومينو للفنانة جيسي جاي. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية، أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
12: UME Australia News.
13: بين المال والميدان. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

عناوين لبانوراما. الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تبدأ أعمالها الثلاثاء، وسلام يرأس وفد لبنان. صندوق النقد الدولي يختتم اجتماعاته المكثفة في بيروت، وسعيد يتحدث عن آلية واضحة ومقاربة عقلانية لمعالجة الودائع. بر لصندوق النقد ليضمن أي قانون حقوق المودعين والودائع كاملة. رئيس الأركان الإسرائيلي نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. أسعار المحروقات تواصل تحليقها. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. العين اليوم على الميدان الجنوبي، حيث واصلت إسرائيل قصفها وتقدمها في عدد من القرى والبلدات. وفي هذا الإطار قال رئيس الأركان الإسرائيلي إننا نعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. وفي هذا الوقت كشفت مصادر خاصة لأرمنيوز عن خلاف أمريكي فرنسي بدأ يظهر خلف النقاشات الدولية المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ولا يتعلق الخلاف فقط بهوية القوة التي يمكن أن تحل مكانها، وإنما بالجغرافيا التي ستعمل فيها، وما إذا كانت مهمتها ستقتصر على مواكبة الجيش اللبناني جنوب نهر اللايطاني أم ستتحول إلى جزء من آلية أوسع للتحقق من نزع سلاح ميليشيا حزب الله المحصورة. في هذا الوقت أطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. كما بحث الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأى السلام وفد لبنان إليها. وسط هذه الأجواء اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان، والتي توزعت بين وزارة المالية والفينيسيا من الفترة الممتدة بين 15 و18 أيلول، وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. وفي ختام الاجتماعات جاء اجتماع اليوم تتويجا لما شهدته النقاشات، وقد عقد في وزارة المالية بحضور وزير المالية والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم السعيد.